غادي طيري أنا يا حمد ليتك تشوفه حر على خده سحر ينادي طيري بين الغنادير نوفه طيري عنيد بس ربك هو الهادي طيري عنيد بس ربك هو الهادي الشهد يكتر من خده.

مكتوفة، طيري عطر فواح طيب وكادي، طيري أنا بالزين كامل وصوفة، طيري ترى ما ذوق طعم الرقادي، طيري ترى ما ذوق طعم الرقادي، طيري ترى المفتون من واه شوفه، طيري أبعد كل الحضر والبوادي، أغلي نسمه

0: مايكرا
1: ايوه
0: معاك سمعوني وردوا ورايا طيب يقول انا بالضبط
1: طيب
0: واحد اثنين ثلاثه يجي منك اكثر يجي منك اكثر يلا ردوا معاي
2: يجي منك اكثر يجي منك اكثر
0: يلا احلام استعدي

محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يعطيكم العافية. أحب أمسي عليكم بالخير.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

انت تختار واحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM على هواك.

0: اوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. احسن شي ابطل الاذاعة واشوف شنو فيها.
1: عيش يا امك
2: مستمعين الكرام،
1: حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي احبها
3: واكثر واكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر اكمل البرنامج اللي احبه.
3: افا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الاذاعه تكلمني. انزين شلون اقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني اقدر اسمع الاذاعه حتى لو طلعت من السياره؟
3: حتى لو طرتي من السياره، حتى لو كنتي في كوكب اخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك احنا موجودين.
4: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: طول الغابة ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح الاثنين الجميل. صباحكم إن شاء الله مليء بالبركة والخير والتفاؤل وكل المعاني الإيجابية اللي بانتظارنا اليوم إن شاء الله، ونستقبلها بقلب مفتوح وروح متفائلة في بداية يوم جديد. نسأل الله فيه كل الخير والبركة. في هذا اليوم وهذه الحلقة راح أكون معكم بإذن الله تعالى في هذا الصباح الجميل برفقة المخرجة مروة العريفي، وأكيد لكم كل الحب والتقدير مني من الإعداد والتقديم لورا أبو الشوك. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جميلة رائعة، يعني بإذن الله راح تنال على إعجابكم بعد قليل. وبعد قليل نبدأ معاكم ونتعرف مع بعض شنو هي سمات الشخصية الراقية، وهل يا ترى راح تكون أنت من هالناس اللي تحمل هذه الصفات؟ راح نعرف بعد الفاصل بإذن الله.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حيا الله كل اللي يسمعنا من الإذاعة وين ما كنت وين ما يوصل صوتنا وأثيرنا من الراديو، سواء راديو البيت، راديو التلفزيون، راديو السيارة، ما في راديو تلفزيون راديو البيت وراديو السيارة، أو تقدرون تشوفونا أو تسمعونا إذا حابين في تطبيق خاص اللي هو بي تي في أند راديو. تقدرون تشوفون تلفزيون البحرين وتسمعون أيضا إذاعة البحرين من خلال هذا التطبيق اسمه بي تي في أند راديو. أما الحين خلونا نشوف شنو هي حالة الطقس في مملكة البحرين. اليوم جونا حار ورطب، أحيانا رياحنا متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، ولكنها شرقية بوجه عام من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة بعد الظهيرة. حالة البحر اليوم من قدم إلى 3 أقدام، ودرجة الحرارة الحالية 37، العظمى 43 والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية الحالية 54%، العظمى 80% والصغرى 10%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فكان اليوم في تمام الساعة 5:25 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:51 مساءً.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

حياكم الله مستمعينا. يا ترى شنو هي سمات الشخصية الراقية؟ أول شيء طبعا الشخصية الراقية فيها ميزة وايد حلوة ورئيسية ومحورية ولا يمكن أن هي يعني نحيد فيها أبدا، من خلال طبعا أول شيء نلمحها في الشخصية الراقية ألا وهي الأخلاق العالية. تتميز الشخصية الراقية بالخلق العالي اللي فيه صدق وأمانة ونزاهة في جميع التعاملات. أيضا يتحلى أصحاب الشخصية الراقية بالاحترام، فهو يحترم الآخرين مهما كانت مكانتهم أو آرائهم. أيضا الشخصية الراقية تتميز بالتواضع، فهما ما يتكبرون ويعرفون قيمة نفسهم من غير الحاجة للتفاخر أو الحديث عن النفس بشكل مبالغ أنا وأنا وأنا. أيضا من المميزات الحلوة فيهم هو

ميزة التعاطف والرحمة، عندهم القدرة على فهم مشاعر الآخرين والمساعدة عند الحاجة، يعني دائما وباستمرار. أيضا الشخصية الراقية هي الشخصية اللي عندها ثقة بالنفس دون الغرور، يعني تعرف قدراتها، تعرف تتصرف لكن بدون أي استعلاء. يعني احنا يمكن دائما نسمعها الشخصية الراقية، ربما يكون شخص راقي، لبسه راقي، كلامه هادي، ولكن لا، الشخصية الراقية هي مضمون قبل لا يكون أي شيء خارجي. أيضا عندهم ميزة الهدوء وضبط النفس، يعني لو صار أي موقف انفعالي أو يتطرب منهم أنهم يبدون انفعاليتهم، تشوفونهم دائما مسيطرين على انفعالاتهم ويتصرفون بعقلانية وبحكمة، وأيضا في نفس الوقت كل هدوء. عندهم مرونة، يعني يتكيفون مع كل الظروف المختلفة من غير ما يفقدون قيمتهم ومبادئهم. أيضا عندهم الشيء اللي يسمونه الوعي الذاتي، يعني عارف شنو هي نقاط قوته وعارف بعد شنو هي نقاط ضعفه، ويشتغل عليها ويطورها باستمرار. فأيضا من المميزات الكرم والسخاء، سواء بالمادة أو بالوقت أو بالكلمة الطيبة، وأيضا بالقدرة على التواصل مع الآخرين. التواصل مو أي تواصل، التواصل الراقي اللي يعبر فيه عن أفكاره، عن مشاعره بطريقة مهذبة، بطريقة واضحة، ما فيها جرح للآخرين. فتخيلوا كل هذه السمات تضاف إليها أيضا قيمة الالتزام بالقيم والمبادئ. يعني أي إنسان يوم من الأيام بيخير بين مبادئه وبين قيمه وبين، في ناس بيحاولون يغيرونها، الراقي يعني ما يتنازل عن ما يؤمن فيه أبدا من قيم تحت أي ضغط كان. أخيرا الشخصية الراقية هو أو هي أيضا تتميز بالتفكير الإيجابي، يعني دائما يشوفون الجانب الجيد في المواقف والأشخاص وما يسمحون للتشاؤم بالسيطرة عليهم في كثير من المواقف. إذا نفهم من سمات الشخصية الراقية هو سمات كلها مكتسبة في الأغلب. إذا كل من يقدر أنه هو يتحلى بالشخصية الراقية لو كان يمتلك الخلق اللي هو يتميز بالصدق والأمانة والنزاهة والاحترام والتواضع والتعاطف والثقة بالنفس من غير ما يكون يعني مغتر بنفسه أو معتد بنفسه كثير، الهدوء وضبط النفس، المرونة، الوعي الذاتي، والكرم والسخاء، والقدرة على التواصل والرقي والالتزام بالقيم والمبادئ، وأيضا بالتفكير الإيجابي. إذا أي إنسان ممكن أنه هو اليوم يتحلى ويأخذ قرار أنه هو فعلا يكون من أصحاب هذه الشخصيات الراقية. اليوم إحنا فهمنا شخصية راقية من منظور مختلف، ممكن نعتقد أن الرقي نفس ما قلنا من شوي هو يعني ينحصر في الشكل، في اللبس، في طريقة الكلام، في الرقي الملابس فخامتها اللي على الشخص، ولكن الرقي هو مضمون قبل يكون أي شيء خارجي. فهل اليوم أنت ناوي تشتغل على هذه الشخصية علشان تتميز فيها، علشان تكون فعلا من الأشخاص اللي حضورهم ملفت ومريح وراقي في نفس الوقت؟ تقدرون تقررون هذا القرار، وتقدرون أيضا تشتغلون على هذه الشخصية الجميلة.

خليك رفرش رفرش للعقل. لما يقال كل شيء يبدأ من فكرة، كل شيء يبدأ من فكرة حرفيا، يعني مجرد ما نقبل هذه الفكرة كل الحياة تتفاعل مع هذه الفكرة. دائما نقول مثلا احنا نشوف الأشياء بشكل عادي، ولكن متى تتغير؟ لما نضيف لها معاني، لما نحط لها معاني وأحاسيس ومشاعر، ولذلك نتصرف بناء على هذه المعاني. مثلا انت رايح السوق تتمشى، شفت مثلا ساعة، حطيت حق هذه الساعة معنى وايد عود، يعني قلت والله هذه الساعة ذكرني مثلا بالوالدة أو بالوالد، أو مثلا ذكرني بشخص عزيز أو شخص أنا أشوفه واو. فهذه الساعة بالنسبة لي لها معنى، لها مكانة، فلما ألبسها أتذكر أشياء حلوة، أحس بمشاعر حلوة، فكل ما تعظم تعظم تعظم تعظم هذه الساعة فتبدأ تأثر علي. يعني لما أنا أشتريها وألبسها كل ما أشوفها تبدأ تأثر علي، على نفسيتي، بس علي على نفسيتي، حتى الناس من زول ما أنا يعني وايد مهتم فيها، حتى الناس اللي شافتني أوه ما شاء الله شنو هاي الساعة، لأن أنا عطيتها قيمة، فالناس بعد تبدأ تشوف أن لها قيمة. كلها من خلال شنو؟ من خلال معنى، وقبل المعنى فكرة. إذن

شيء يبدأ بفكرة هو شيء قوي، يعني ترى مو شيء هين، والأقوى أن احنا نعطيه معنى. فلذلك اليوم بإذن الله راح نتكلم عن الأفكار اللي ممكن أنها ترفع بالنسبة لمناعتي النفسية وأيضا مناعتي الجسدية. مثلا نبدأ بالتفكير الإيجابي المنتظم، يعني أنك تركز على كل الأشياء اللي تملكها من قدرات وفرص بدل ما أنت تركز على الصعوبات. هذا الشيء راح يقلل من التوتر ويحفز الجسم على إنتاج هرمونات مفيدة للمناعة. إذا نحن شنو؟ نفس المثال الأولي، بدينا بفكرة بعدين عطينا هذه الفكرة مناعة. ترى أنا لما أفكر بتفكير إيجابي بركز على القدرات اللي أنا أمتلكها، على الإمكانيات، على الفرص، بدل ما نركز على الأشياء اللي فاتتني واللي مو من نصيبي واللي للحين ما صارت نصيبي. فهني يقل عندي التوتر وأيضا يتحفز الجسم على إنتاج هرمونات، بالتالي تغير حتى جسمي والمشاعر اللي أحس فيها ونفسيتي اللي أحس فيها. يعني إذن كل شيء يرجع حق الفكرة. فكرة هيتي وأضيف لها معاني وأضيف لها أهمية، إذن تغير حياتي بالكامل. أيضا الامتنان اليومي، الامتنان وما أدراك ما الامتنان. دائما يقولون الامتنان هو بوستر يعني قوي لتحقيق أي شيء في الحياة، لتفجير المشاعر الإيجابية. فحين أنا راح أتركك كذي كم من ثانية وأنا سولف، أنت استحضر، أوكي؟ أبيك تفكر في أشياء عندك إياها وايد ممتن لله سبحانه وتعالى عليها، يمكن ولا مرة فكرت فيها ولا مرة جت على بالك. إذن شلون تعرف قيمة الأشياء اللي عندك وتمتن لها؟ مجرد ما تغمض عينك، بس مو ها أنها تحمل، إذا كنت تسوق تغمض عيونك، إذا كنت أنت طبعا تسمعني في مكان آمن غمض عينك، تخيل أن هذه النعمة اللي أنت اعتدت عليها مو موجودة، مو موجودة. على فكرة والله يعني ساعات أبسط الأشياء كذي، شيء بسيط يصير لك في مثلا في عيونك التهاب بسيط، ولا مثلا تسوس، ولا شيء بسيط أزعجك تحس أن أنت الدنيا بدأت تتغير في عيونك. ليش؟ لأنه ما كنت حاس بالنعمة اللي أنت عندك إياها. فأنت تخيل أشياء كثير عندك إياها فيها نعمة وأنت مو منتبه لها. هذه مو فرصة أن أحنا الواحد يعاتب ولا أنت ناسي وأنت ما تتذكر والله منعم علينا، لا، هي فرصة أنك تغير حياتك. مجرد ما أفكر بهذه الأفكار تغير حياتي للأفضل، إنسان يكون قلبه ممتلئ بالرضا ومكتفي، فالناس يحبون هذا المكتفي، والله سبحانه وتعالى أيضا يحب هذا الإنسان اللي شاكر. والحياة تحب الشخص اللي ممتلئ، مو باللي دائما في حالة حاجة. فإحنا اليوم بنذكرك أنت في شنو ممتلئ عشان تتناغم مع هذه الحياة الحلوة. فأنت ممتلئ من شنو اليوم؟ من محبة ناس، ممتلئ من أسرة حولك فيها الكل الحمد لله، يعني ما فقدت أحد. أنت ممتن على نعمة الجسد، معافى، ما عندك أمراض ولا شيء، سبحان الله. أنت ممتنة على نعمة شيء، مثلا شعرك، والله أظافرك، مثلا كل شيء، كل شيء، سيارتك أو سيارتك. ممتنة على نعمة في أشياء تفرحك كل يوم، ساعات حتى عامل في البيت دم خفيف ولا عاملة دمها خفيف، هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. الناس يتمنون أصلا أن يكون عندهم ناس كذي يعني يشتغلون معاهم ويكون دمهم حلو خفيف ويكونوا طيبين وعلى قلب أهل البيت، هاي نعمة عظيمة. فأنت تخيل كل النعم اللي عندك إياها وراح تشوف أنه ترى أنا عندي وايد، عندي وايد صدق، مو باللي يعني في أشياء إحنا ما ركز عليها لأنها خلاص عندنا إياها صارت من المسلمات، ما قمنا نعطيها أهمية. لا، هذه هي اللي تخليك تمتلئ وتشوف الأشياء اللي لحم ما عندك إياها إنها هي يعني مو وايد مهمة، ما رأيها بتي إن شاء الله مثل المياد هذه. لكن لما أنا ما أشوف ذي وركز على بعد شيء ما عندي، فتتخيل الفقر الشعوري اللي أنت تحس فيه، وهذا الشيء ما يغير حياتك أبدا، يزيدك من حاجة إلى حاجة، كأنك متسول في الحياة دائما فقير أشياء. فلما تتعود على الامتنان تتغير وايد أشياء في عقليتك وبالتالي في حياتك. أيضا عندنا أن الإنسان يعني دائما يعني يتكلم على الأشياء اللي يبيها. مثلا أنت اليوم تبي القوة، أنت دائما استشعر القوة، ترى القوة موجودة أوردي فيك، بس أنت كنت مركز على العجز وايد لدرجة طلع لك العجز في حياتك، شفته في مواقف وايد. أنت اليوم

تركز على المرض، لكن أنت في داخلك الصحة والقوة. زين شلون؟ ركز على الصحة والقوة، راح تشوف شلون تتفجر في داخلك. تركيزك وين؟ إيش تبي ركز عليه أكثر؟ هذا أشياء ممكن أيضا من خلال أفكارنا تغير فيها حياتنا. أيضا التحرر من الأفكار السلبية، يعني ساعات الإنسان لما تيله أفكار سلبية بسرعة يشرد منها، أوكي؟ لكن الإنسان الصح شو يسوي؟ يواجهها. تعالي، يعني كأنه ضيف جايك طق الباب، يقول والله لا تبطلوا للباب، ما نبي اليوم، رفع على صوت المسجل، ما نبي نسمع اللي طق الباب. لا، بطل الباب، حياش تفضلي أفكار السلبية، قعدي، شو تشربين، قهوة ولا شاي؟ انزل، ايش عندك؟ خلي الأفكار هذه السلبية تطلع، لأنها ما راح تروح، دائما بتوقف لك عند الباب. شون تتعامل معها بطريقة ذكية؟ إنك تقعد معها، تشوف إيش فيها، وتقعد أنت تحل أشياء. على سبيل المثال، من الأشياء الفعالة القاتلة، خلينا نقول خلاص المدمرة للأفكار السلبية، إنزين، إن شنو؟ إن تفهمها، تفهمها ليش أنت موجودة، خليك صديقها، لأن هي مو جاية تضرك، هي جاية توصل لك مسج إن أنت منضايق ترى، وقاعد تتظاهر إنك مو منضايق، فهمتوا؟ فهي جاية تقول لك لا تمثل، في أشياء في خاطرك أنت، يلا واجهني. فأنت لازم تكون شجاع تواجه هذه الأفكار السلبية. زين، فهمتها، بعدها شنو؟ حاول تقبل الضدين. يعني مثلا أنت اليوم عندك فكرة عن أحد الزملاء على سبيل المثال، لا قدر الله إن شاء الله لا يجيب مشاكل، ولكن على سبيل المثال أنك مشكلة مع أحد الزملاء، هذا الزميل مثلا فيه أشياء وايد مزعجة، يعني أنت تحاول تبرر له، بس ما تبي بعد تستهين في مشاعرك. يعني ساعات احنا الناس الطيبة السمحة شنو؟ عشان ما تشيل في خاطرها تبرر حق الناس، بس كأنها هي لحمة طيبة خاطرها. انت ممكن تقول في هذه الحالة هذه الجملة، وخلها في النوت في تلفونك او في تلفونك، خليها في النوت، كتبي انا اتسامح مع كل الافكار اللي هي طبعا جاي تقولها، الافكار السلبية اللي جاي ضيف عندنا الحين. حط العنوان، انا اتسامح مع كل الافكار اللي بكتبها الحين. اول شيء فكرة مثلا هذا الزميل اللي ضايقني وأحس إنه هو يعني تصرفاته مو حلوة، طفولية أو مبالغ فيها، ولكن ها حين كتبت الفكرة المزعجة أنت اعترفت بالشعور، ما هضمت حق نفسك، وعقبها اكتب ولكن شو يقدم لك هذا الزميل؟ معقولة هو بلاك 100% يعني شي يعني شرير؟ في ناس يقولون والله إيه هو شرير مع الأول والتالي مثلا. زين أوكي، ممكن يكون يعني هو رواكم هذا الجانب، لكن أوكي دام هو ما في ولا ميزة حلوة عشان أنا أتقبلها، أروح حق الشيء الثاني. شنو شنو أنا أتعلم من هذا الشيء؟ ولكن هذا الإنسان علمني شلون أدافع عن نفسي، واو حلو صح ولا لا؟ إذا في منه خير. شفت شلون هي الفكرة السلبية هي تعلمك، الفكرة السلبية هي تقولك واجه، ما يصير تشرد. فهذه الفكرة الأولى. ثانية، والله فلان زعلني، فلان زعلني وأنا وايد متضايق وما أدري شنو. ولكن هذا الإنسان ترى هو حتى لو زعلني، بس هو ترى أي وقت أنا مثلا أرفع على التلفون يرد، مثلا كان صديق شقردي وصاحب صحبه، وبتكتشف أن التناقضات مهمة وضرورية في الحياة، يا تعلمني درس، يا تقوم شي فيني، يا أنا في صفة لازم أتعلمها. فتيل الأفكار السلبية عشان تقول لك ترى هذه الحياة هي كذي بالمنظورين الأبيض والأسود، ما يصير بس أنا إيجابي أنا إيجابي ومستانس وخلاص، والأشياء السلبية هذه أتجاهلها وأقول والله لا أنا ما لخلق وهذا اللي يستنزفوني وبس. لا، في أشياء لازم تتواجهها في الحياة، لازم أشوف المنظورين في الأبيض في الأسود، في الخير في الشر، شنو لازم أتعلم، شنو لازم أقوم من نفسي. يعني سبحان الله أنت تنحط اليوم في موقف، مثلا أحد من الشباب أنت رايح مثلا مسبح أو شيء، أحد من الشباب غرقك، أوكي غرقك، حصار إنه غرقك صد يعني، وأنت بالزور طلعت منها. أزين فشنو أنا أوكي حنا نزعلت منهم وما حاكيهم وذي، بس شنو علمني الموقف؟ أروح أتعلم سباحة، فهمت علي؟ في أشياء تظهر نقاط الضعف عندنا عشان نعدلها، فكل هذه الأشياء

أنا لو فكرت فيها بطريقة حلوة وحطيت لها معاني حلوة وفهمت ترى أنا مشاعري محترمة، أحترم شعوري ما تجاهله، في نفس الوقت أشوف أي موقف من اتجاهين، في موقف ما عجبني ولكن في موقف ثاني راح يغيرني أو ينفعني. فهي كذي الحياة، إذا أنت فهمتها بقوانينها هذه أنت ما عندك مشكلة مع الأفكار السلبية، أي وقت تطق الباب تقول بالعكس بضلي، عندنا مكسب جديد اليوم نتعلمه أو نفهمه. فنقول أهلا بالأفكار السلبية النافعة اللي ممكن تقودني لأني أفهم الحياة بشكل أحلى، بشكل إيجابي، وبشكل أفضل، في اتزان بين الخير وبين الشر.

حياكم الله ويا اهلا وسهلا. هالايام يا جماعه دائما احنا نتكلم عن الكنز والبحث عن الكنز، فان شاء الله يعني في احد في هذه الايام من المستمعين اللي يسمعوني يحصل على كنز كذي. ما تدرون يعني سبحان الله يعني وين ممكن تحصلون على هذا الكنز. خلونا نفتح الخيالات هذه، ما تدرون من يجذب الكنز في الاخير. عموما على طاري الكنز، تخيلوا معايا يا جماعه

0: في واحد في الدنمارك قرر انه هو يسوي شنو، جلسة خارجية في الحديقة، اوكي، وقال خلنا نشيل العشب والحصى وجهز المكان. وحكم تقريبا نص ساعة وهو يحفر، فجأة ضربت أداة الحفر في شيء معدني. يعني تخيلوا معاي الجو، وهو يحفر انزين، قاعد كذي يحفر، مرة واحدة تينغ سمع صوت المعدن. طبعا الريال قال اكيد يعني قطعة حديد قديمة ولا سلك من الأسلاك الحديقة. لكن يوم بدأ يحفر بيده طلعت لقطعة فضة، وبعدها قطعة ثانية، وبعدها قطعة أكثر وأكثر وأكثر وأكثر من الذهب ومن الكنز اللي حصل عليه. والمفاجأة أن يعني حديقة ريال كانت يعني مخبية أكبر كنز من الكنوز في عصر الفايكينج، وتم العثور عليه في الدنمارك، ووزن الكنز حوالي 18.5 كيلو، وفي تقريبا تخيلوا 700 قطعة وشظية أثرية. يعني الريال يعني كان يبي شنو، يبني جلسة خارجية فيها يعني قاعدة حلوة يشرب قهوته فيها، وفجأة لقى نفسه يعني في استضافة علماء آثار في الحديقة، ويو يبحثون عن هذه الآثار ويشوفون شو السالفة، وتغيرت حياة الإنسان بمجرد ما هو اكتشف هذا الكنز. الحين السؤال لكم، لو أنتم مكان مستمعينا، هل تكملون مشروع الجلسة الخارجية ولا تبدون تحفرون في باقي الحديقة؟ أعتقد علماء الآثار قاموا بالدور في هذا الجانب، وهني هذا الجانب الحلو المشرق. دائما نسمع في القصص الخيالية أن الكنز موجود في مكان ما، أو في أحد يوم من الأيام بيعطيك كنز أو شيء، ولكن هل هذه حقيقة؟ وهل في أشخاص فعلا حصلوا على كنز في حياتنا، ولا هي تبقى من قصص الخيال فقط؟
1: يبتعب كل الناس، أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك، وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

ريفرش للطاقة والحيوية. باي ذا واي، يعني بالمناسبة يا جماعة، إن الضحك ممكن إنه هو يقوي علاقتك بالأشخاص، تدري ولا ما تدري؟ يعني مجرد ما أنت تتبادل الحديث وتضحك مع شخص ما بي يعني من قلبك وتتبادل الضحك وتحس إن أنا يعني سبحان الله يعني ضحكت صدق من قلبي، من قلبك، ممكن إنه يصير فيه علاقة بينك وبين الأشخاص اللي حولك، لأن الضحك هو يولد هذا الانسجام العاطفي مع المجموعة، وبالتالي هذا المجموعة فعلا تحس إن هي منسجمة مع هذا الشخص اللي مثلا تكلم أو قال الكلام الطريف أو whatever. إذن من مميزات الضحك إنه هو يولد علاقات بين الآخرين، فإذا دمك خفيف وأنت حاب تبني فعلا علاقات مع الناس، ممكن تكسبها من خلال الطرافة والمرح والضحك والوناسة. الضحك أيضا له فوائد كثيرة على الإنسان نفسه، أول شيء في علاقاته مثل ما قلنا، ثانيا في تقوية الجهاز المناعي. أنت لما تضحك جهازك المناعي يقوى في نفس اللحظة. شلون؟ لأن الضحك يحفز إنتاج خلايا الدفاع الطبيعية في الجسم، بربيتك طبيعي، والشيء اللي يعطيك شعور بالقوة والصحة. أيضا الضحك هو اللي يحسن المزاج، يعني الضحك يغير طريقة تفكيرنا ويخلينا أكثر إيجابية. دائما يقولون إن في شيء تخاف منه أو شيء أنت وايد معطى أكبر من حجمه، لما تضحك عليه صج من قلبك وتقلل من أهميته، هني تحس إنه شنو، يقلل الضغط النفسي ويصير عندك مرونة نفسية بمجرد ما أنت بديت تضحك على هذا الشيء. شوفوا فوائد الضحك لأي درجة. أيضا لما تضحك تغير الدورة الدموية، تتنشط وتحس إن الدم والأكسجين بدأ يتدفق بشكل أكبر في جسمك، فتحس بطاقة وحيوية فورا. ودائما لاحظ نفسك لما تنام وانت تضحك ويعني ومتغشمر ومستانس، تقعد بمزاج وايد حلو. ليش؟ لأن هذه كله كان له تأثير خاصة بعد قبل النوم، ويا سلام، يعني ما تتخيل كمية الاستفادة اللي ممكن تحصل عليها. أيضا لما تضحك عقلك يتغير، يفرز هرمونات، منها اللي هو هرمون الأندروفين، وهو مادة كيميائية طبيعية تخليك تحس بالراحة والسعادة. أيضا أنت لما تضحك أي شيء اسمه كورتيزول يقل، ارتفع هرمونات السعادة، تقل هرمونات التوتر، الجسم يحس بالخفة والراحة، تحس إن يعني الحياة حلوة. فما بالك لو كان الضحك your lifestyle، وهذا شيء صدق، يعني مو أنت تتصنعه. يعني أنا ما أفهم الناس اللي يتصنعون الضحك، يعني كل شيء تسووا بس الضحك لا تصنعونه، لأنه هو شيء طبيعي لازم يطلع بشكل طبيعي عشان أنا استفيد منه، عشان فعلا أحصل على علاقات حقيقية، أحصل على فائدة حقيقية. فأنا أشوف الناس اللي منسجم وياهم، اللي يضحكوني، الأشياء اللي تسعدني، أشياء المرحة، الضحك وايد يغير من نفسية الإنسان ومن عقليته ومن علاقاته ومن جسده ومن راحته وسعادته، وحتى أيضا من المحيط اللي حوالينا ايش كثر يتأثر بهذا الفايبس ماله أو بهذه الطاقة الحلوة، ويكون شخص سبحان الله من غير ما يسوي أي شيء محبوب، لأنه هو شنو؟ روحه مرحة ويحب الضحك ويحب الوناسة.

0: رفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك رفرش دائما على بحرين اف ام. رفرش
0: رفرش للمعلومات. لوحة الموناليزا محمية خلف زجاج مقاوم للرصاص، يعني ما حد يقدر انه هو يعني يفسد هذه اللوحة لانها ما شاء الله محمية بطريقة ممتازة. ايضا القندس يغير شكل البيئة المحيطة به لبناء سدود. من المعلومات ايضا المنوعة ان السينما الهندية بوليوود تنتج اكبر عدد من الافلام سنويا في العالم ومحد إيجاريها ما شاء الله. أيضا الرسم بالألوان المائية يستخدم منذ القرن 17. الرقم صفر تم اختراعه في الهند قبل أكثر من 1500 سنة. جزر المالديف تتكون من حوالي 1200 جزيرة صغيرة. القمر مسؤول عن

المد والجزر على الأرض. أيضا من المعلومات، الإنجليز اخترعوا لعبة الشطرنج تقريبا قبل 1500 سنة تقريبا. الرسم على الحرير هو فن تقليدي في الصين. السينما اليابانية عندها أسلوب الرسوم المتحركة الأنمي اللي أصبح الآن عالمي. بعض الأسماك تستطيع السير على الأرض لفترات قصيرة. هذه معلومات حلوة حبينا من خلالها أسوي لكم ريفريش لمعلوماتكم، وأيضا نختم فيها حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا بإذن الله، حلقة جديدة مواضيع حلوة بانتظاركم في ريفريش معاي، أخذكم نورا بوشوك ومع مخرجتنا الحلوة مروة العريفي. في أمان الله ومع السلامة.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيد فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.3 FM.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا بنخليكم أبديت

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله،

0: منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله درة ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين في أم وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقات

0: ستار كافي.
1: ستار كافي.
0: نرحب فيكم وإن شاء الله راح نستمر معاكم من الحين لساعة 3 دائما وأبدا. أبيكم ويانا. المسي على كل اللي يستمعون لنا من ستار كافيه. طبعا بداية أسبوع جديد وموعد جديد نلتقي فيه معاكم على مدى ساعة ونص، وراح نكون معاكم إحنا فريق العمل ونحييكم طبعا. وأولى تحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش، وتحية تأتيكم من المتابعة والتنسيق ليالي عاشير. مخرجنا يحييكم ويقول لكم مساكم الله بالخير، وخلكم معانا يقول لكم هو يعني خلكم معانا إن شاء الله. بس عرفتوه طبعا. عبد الرحمن بطي يحييكم بصوته المعتاد، يقول لكم خلكم معانا. حلقة مهمة اليوم، ليش مهمة؟ لأنها تخص عيالنا، تخص أطفالنا، تخص صحتهم. تكلمنا يمكن قبل كم يوم مع دكتورنا العزيز الدكتور حسين الهرمي، استشاري جراحة وطب عيون الأطفال، ويعني ابتدينا هالموسم. تعرفون بداية عام دراسي جديد، لازم نهتم بصحة أطفالنا. ابتدينا بالعيون، اليوم راح ننتقل معاكم إلى صحة الأسنان مع ضيفتنا اللي منورتنا واللي مشرفتنا واللي بتكون معنا بعد شوي في داخل الاستوديو، الدكتورة مريم مراد استشارية طب أسنان الأطفال. من الحين أقول لكم أي مستمع أو مستمعة يهم هذا الموضوع، بإمكانكم المشاركة عبر رقم البرنامج 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6. أي سؤال متعلق بأسنان أطفالنا شاركونا.

0: Star Cafe.
1: المساء عليكم بالخير مستمعينا من جديد من بحرين اف ام وعلى كل المهتمين طبعا بمتابعة ستار كافي. وأعتقد على مدى 20 سنة ما شاء الله ما شاء الله كنت معاكم فيها في هذا البرنامج انزين اللي واحد من أهم أهدافه هو الوصول للخدمة الصحية في البحرين، وأيضا نوفر على أنفسنا وعلى بلدنا خسائر ممكن تكون أسبابها وايد بسيطة وممكن نتلافاها شلون ونتلافاها بسهولة بعد لو صار عندنا الوعي الكافي وخلينا العلم لأهل العلم وخلونا نتوقف شوية ان احنا نفتي في كل شيء. يعني في اشياء نفهم لها وفي اشياء ما نفهم لها. لذلك من اهم اهداف البرنامج انه هو يوفر هذه الخدمة الصحية

نوفر ان احنا اوفر لكم يعني سهولة الوصول لأطباء أكفاء في البحرين، نقدر ناخذ ونعطي معاهم ونسألهم الأسئلة اللي في بالنا. اوكي، استشارة مجانية شي على الهواء، ودائما احنا نقول الاستشارة طبعا اللي على الهواء ما تغنينا ان احنا لازم نزور الطبيب، تمام؟ ان احنا نزور الطبيب في مكانه، ولكن هذه استشارة بسيطة تدلنا على المكان الصح اللي احنا لازم نروحه. فممكن على 1-7-4-5-2-5-2-6 تتواصلون معنا اليوم. اليوم موضوع حلقتنا صحة أسنان عيالنا الحلوين اللي توهم بيدخلون المدارس أو اللي أصلا في المدارس، نبي نعرف متى نعتني فيهم، في أي سن، شنو المشاكل اللي ممكن يتعرضون لها خلال هالفترة، مو بس هالفترة، حتى من أول ما ينولد البيبي شلون الأم يعني ساعات نقول لا والله توا مولود، ليش بعد نعتني به لحين ما طلع السن لا، ترى في عناية ممكن نبتدي فيها في سن مبكرة جدا. أوكي، فدكتورة اليوم مريم مراد، استشارية طب أسنان الأطفال، منورتنا ومشرفتنا، وبتكون معانا بعد شوي وبتعطينا معلومات أكثر عن كل الأسئلة اللي احنا اليوم بنسولف وياها فيها. فانتهزوا هذه الفرصة واتصلوا علينا. أيضا اللي حبي يتواصل عبر انستغرامي الخاص على يعني الدايركت مسج ويسأل أي سؤال، ممكن أيضا أقرأ أسئلتكم على الهواء مباشرة عن طريق انستغرامي هدى_ترويش.

0: احنا في مرحلة التهيئة الحين لمستمعينا طبعا عشان يستعدون لتحضير اسئلتهم للدكتورة مريم مراد استشارية طب اسنان الاطفال. كيوت الدكتورة حليوة، يعني الاطفال بيحبونها. اذا احنا الكبار حبيناها صراحة من اول اطلالتها علينا في البرنامج، فما بالكم اعيالكم. فمثل ما خبرتكم موضوع حلقتنا اليوم وايد وايد وايد وايد مهم لانه يخص عيالنا. موضوعنا عن أسنان عيالنا، أسنان الأطفال، لأن حقيقة في أشياء إحنا نسويها مع عيالنا بحسن نية. طبعا إحنا نسويها بحسن نية. شو نقول مثلا؟ مثال على ذلك الأسنان اللبنية. لا، ليش أهتم فيها؟ الأسنان اللبنية وبتطيح. أنت شوف تسوس بسيط مثلا، قل لا مو مشكلة، لا أوريدي بيطيح أو بيتبدل يعني بسن يعني بداله. ف يعني شفته ما بنودي حين الياهل، لا لأن الياهل الحين في هاي السن يخاف من دكتور الأسنان لأنه بيبي مسكين بحسن نية. لكن خلوني أسأل دكتورتنا حين اللي منورتني. أول شيء مستي عليك بالخير دكتورة مريم.
1: مساء النور، شكرا هدى على الاستضافة.
0: ايش رايك في اتموسفير البرنامج؟
1: والله غير فرفشه غير عن عيادتي.
0: تمام، هذه احنا دائما في ستار كافي دكتوره مريم ما نخلي الضيف يتوتر ولا نخلي يعني مو سين جيم هل انت وهل انتي. احنا ندردش يعني انا مثلا كواحده عاديه اوكي ما عندي ياهل صغير اوكي بس انه اعرف الاحساس دي يعني السين والجيم. يعني انا كمذيعه حتى لو احد بيقول لي بزعج شقاء بقول له لا ما ابي. اوكي بنسولف اوكي. دكتوره خليني ابتدي معك بسؤال. اول شيء شلون نخلي الياهل يحب دكتور الاسنان ويتطمن له؟
1: بكل بساطة نجيب العيادة في سن مبكر، يتعود علينا، يتعود على الطاقم الطبي، يتعود على العيادة. وعلى الأغلب لما نشوفه في عمر الصغير ما يكون عنده تسوسات، ما راح يكون إن شاء الله عنده مشاكل، فنتفادى يعني المشاكل الأسنان في عمر مبكر، فما راح يكون عندنا تدخلات. وطبعا للأسف يعني عيادات الأسنان أو يعني أدوات اللي نستخدمها في عيادة الأسنان كلها حادة، أصواتها شوي مزعجة، طعم الأشياء اللي نستخدمها شوي طعم مو أوكي.
0: صحيح.
1: وكل أشياء تخلي الأطفال طبعا ما يحبوا زيارة دكتور الأسنان. بس إذا إحنا تجنبنا كل هالأمور من عمر مبكر وخلينا طفل يتعود على زيارة دكتور الأسنان ويرتاح له ونبني ثقة مع بعض بيننا وبين الأطفال وبين الأهالي، فأكيد إن شاء الله يعني نضمن بإذن الله أنه هو يكبر بدون أي عقد نفسية من ناحية دكتور الأسنان.
0: أهم شيء العقد النفسية.
1: إحنا صراحة تدرين دكتورة عقد.
0: والله تدرين دكتورة أنا يمكن لي صف السادس ابتدائي عندي عقدة نفسية وما رحت دكتور الأسنان، اعتراف يعني ما رحت دكتور الأسنان من سادس ابتدائي إلى يمكن خلني نقول 10 سنوات زايد قاصر لدكتور الأسنان الثاني، لحد ما خلوني
1: كنت مضطرة يعني
0: مو مضطرة كثر ما أنه يعني حسيت براحة. والوعود اللي واحد إنه ما بتحسين واحد إنه ما بتحسين وفعلا صج يعني أنا بشكرهم بعدين على هالمعاملة الزينة. ولكن دكتورة في كلامك قلتي سن مبكرة. سن مبكرة يعني شنو؟ يعني كم سن المبكرة؟
1: يعني احنا عادة يعني خبر الأهالي إذا في مجال ان احنا نشوف أطفالهم من أول ما أول سن يطلع أو على الأقل يعني أول ما يكون عمرهم 1 year على their first birthday من ضمن الاحتفالات with their first birthday احنا نشوفهم في العيادة. يعني حتى لو في أهالي انه أوكي هم عمرهم يعني صغير 1 year old what will they understand شنو بيعرفوا شنو بيفهموا، بس لا الزيارة بتكون أكثر للأهالي صراحة.
0: أيوة.
1: للأهالي ان هم يكون في مثلا توعية، هم يسألوا أسئلة إلى إحنا بعد نخبرهم عن التوصيات إن شلون يعتنوا بأسنان أطفالهم، نتأكد إنهم قاعدين يستخدموا المعجون الصح، طريقة التفريش الصح. وفي بعض الأهالي طبعًا the most common question إنه هو أصلاً ما عنده أسنان وليش أفرش أسنانه؟
0: بالضبط، أي بالضبط. حسن نية إحنا قلنا.
1: أكيد حسن نية، بس إحنا كدورنا يعني كدكاترة وكعيادة أسنان المفروض إحنا نوعي الآباء إن العناية بأسنان الأطفال تبتدي من أول يوم البيبي ينولد صراحة. يعني حتى لو هو ما عنده أسنان بس هو عنده لثة.
0: نعم.
1: وتحت اللثة الأسنان قاعد تتكون.
0: بالضبط.
1: فإحنا ما عودنا البيبي وعودنا نفسنا إن إحنا ننظف اللثة وننظف الفم. يعني حتى إذا استخدمنا بس شاش إحنا مو مطلوب منا إن إحنا نستخدم له فرشة. أيوة. ومعجون
0: اللي هو في البداية.
1: في البداية.
0: لأن
1: هو رضيع يعني.
0: يشرب حليب. بالضبط. فبالتالي لازم

0: البقايا
1: يس تستخدم الشاش حتى لو شاش مبلول مو ضروري الاشياء اللي يعني يشتروها من برا بس في البيت حتى لو فوطه مبلوله
0: أوكي.
1: يعني حتى لو مره في اليوم بحس ان احنا ويبلد الهابت الام تتعود حتى الطفل يتعود ان في شيء قاعد يصير
0: لازم
1: يعني
0: إيه؟ لازم شيء في شيء لازم يتنظف اذا اللي قلتي دكتوره ان اللثه حتى بدايه البيبي ما هو رضيع لازم تتنظف ما نقول لثه ما فيها اسنان لا لان هي اللي بي وراها السن
1: بالضبط وحتى اللسان حضان اكثر يعني. مكان يعني عند البيبي رضيع اكثر مكان يجمع فيه الحليب يجمع
0: صح.
1: فيه اللي
0: صح. إيه
1: فاذا احنا ما نظفناه بيكون في بكتيريا ما في بكتيريا يعني بعدين في مشاكل
0: صح
1: يعني.
0: صح اي زين هل نعتبر برجع حق سؤالي الاول دكتوره اللي هو خوف الاطفال من دكاتره الاسنان هل تعتقدين الاهل دور في هذه الخوف
1: جزء كبير فعلا يعني في احنا عندنا في شيء اسمه maternal anxiety اوكي في بعض الامهات مثلا الاغلب دائما هي الامهات اللي يكون عندهم فوبيا هو يكون عندهم نوعين من الخوف خوف على اولادهم وخوف من
0: طفولات
1: من هم خايفين من مثلا عندهم هم تجربه سابقه او ان هم خايفين او sometimes يوصل مرحله ان هم يكونوا يعني over possessed على اطفالهم ان يعني هو صراحه they need the best or they want the best بس يكون بعض الاحيان مو في مصلحة الطفل
0: صح
1: فيأخروا شيء مفروض يكون إنه في مصلحته بس هم يعني في تفكيرهم إنه لا إنه ليش أودي إنه بيتعقد ليش أودي هو أوريدي يمكن يخاف من مثلا شيء معين يخاف من المستشفيات إن جنرال فعبالهم إن أولسو بيخاف من عيادة الأسنان وإحنا ما جربنا ما أعطيه فرصة ما أعطيه شانس وفي كثير من الماتيرنال أنكزايتي اللي نشوفها في عيادتنا إن الأم تكون هي عندها خوف وفوبيا ورعب شديد وينتقل حتى للطفل يعني حتى إذا الطفل عنده قابلين هو يتعاون ومثلا يدخل العيادة وهو اوكي ومبسوط وفرحان واموره بخير
0: بس يشوف رياكشن
1: رياكشن الام خلاص
0: يهرب مع ان في تقنيات حديثة حين صارت ان احنا على ايامنا اوكي بنخاف لان صراحة كانت الاصوات
1: وايد
0: يعني اي والادوات والطريقة بس الحين هاي شيء بنتكلم عنه بعد شوي بغير عن كذي دكتورة دور الاهل يمكن بعد يساعد في تخويف عيالهم بسبب الطريقة اللي هم ساعات يستخدمونها للتهديد طبعاً. والوعيد
1: تهديد للأسف أنا
0: ترى إذا ما سويت كذي ترى بوديك حق دكتور الأسنان
1: للأسف.
0: أو بوديك حق دكتور إنجنيرال يطقك الأبرة إيه. فهذه نوع بعد من أنواع التخويف والترهيب بالنسبة حق
1: للأسف
0: إيه. فأعتقد أنه أعتقد يعني إن شاء الله أن الوعي يزداد في هذه المرحلة أوكي وإحنا بنتكلم عن مراحل وايد ابتديناها شيء بالتلطيف بس قبل أن نروح فاصل دكتورة
1: تفضل
0: أنتوا في العيادة أو سؤال في الجنرال بعد يقال والله أعلم أوكي أن دكتور الأسنان أوكي بالنسبة حق هاي العمر البدايات مثلا والسن الأطفال أحسن تكون دكتورة أسنان من دكتور أسنان
1: أوه، أوكي أنا أول مرة أسمع صراحة بس أنا I don't think it's true صراحة لأن إحنا مثلا أنا دربت أنا درست في UK معظم دكاترة الأطفال اللي عندنا في UK يعني عكس المعروف أنا صراحة you are right يعني
0: أوكي.
1: إنه معظم دكاترة الأسنان أطفال يكونوا نساء
0: أي.
1: ويمكن هم عندهم طولة بال أكثر يمكن من ناحية
0: الأمومة
1: الحنان بس
0: الصبر على مثلا
1: بالضبط هو كله يعتمد على الأسلوب يعني أنا دائما أتكلم يعني ممكن تكوني دكتورة شاطرة أو دكتور شاطر وعندك المهارة ممكن يعني أحسن حشوات أحسن تلبيسات بس مثلا
0: الاتيتيود شوي
1: ممكن أو في جفاف شوية
0: مضبط.
1: في مثلا إنه يلا لازم أخلص وروح والنكست بيشنت والأمور فهو هو يعني صراحة ما أعتقد في فرق بين يعني
0: الرجل
1: المرأة بس يعني أكيد من ناحية الفطره يعني كامومه
0: في حنيه معنا في رجال وايد حنونين بعد
1: بس الصبر
0: الصبر خلونا عبد الرحمن شنو هذه الاشاره بالضبط فاصل اوكي نطلع فاصل جهزوا اسئلتكم مستمعينا على 1745256 ان شاء الله دكتوره مريم راح تجاوب على كل استفساراتكم فيما يتعلق باسنان الطفل

معاكم في جو ولا أروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

0: Café.
1: نرحب فيكم من جديد مستمعينا، ورجعنا نتواصل معاكم في ستار كافيه في هذه الحلقة الخاصة بأسنان عيالنا الحلوين.

0: تواصلوا معنا على 1745556 أو ممكن تتواصلوا معي عبر الإنستغرام. ممكن أقرأ أي سؤال يخطر في بالكم أنت يا أيتها الماما أو حتى البابا بعد، بس الماما أكثر يعني. أوكي، فدكتورة مريم إن شاء الله، استشارية دكتورة مريم مراد طبعا، استشارية طب أطفال أسنان الأطفال. ليش متحمسة أنا اليوم وايد؟ مو فاهمة ليش متحمسة اليوم. المهم راح تجاوب على جميع استفساراتكم، وطبعا كلنا نعرف أن هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، مرحلة وايد وايد وايد وايد مهمة. أوكي، ف يجب أن احنا فعلا نعرف فيها كل شيء، على أساس أن بداية الطفل هي أساس الحياة المستقبلية له أيضا. والطفل أسنانه تتعرض لمراحل مختلفة، وكل مرحلة لو ما تم التعامل معها بشكل مناسب راح نضطر يعني بعدين أن احنا نواجه مصاعب كثيرة، لأن بتظهر مشاكل وايد في المستقبل. لذلك احنا جبنا لكم دكتورة مريم. أوكي، استفيدوا استفيدوا يا جماعة، وننتظر اتصالاتكم أكيد. دكتورة زاد فضلك، في سؤال جدا مهم. أوكي، بالنسبة للأسنان اللبنية، في ناس مثل ما قلت في بداية الحلقة تستهتر فيها شوي وتقول إلا هذه الأسنان بتطيح. أوكي، فالأسنان هذه اللبنية اللي إحنا نستهتر فيها ونقول بتطيح، شنو أهميتها وأهمية المحافظة عليها بعد؟
1: بداية يعني المنظر، الشكل، ثقة الطفل بنفسه، الفانكشن، أو إن إحنا إن هو يقدر يأكل على راحته وينمو بطريقة طبيعية، وكمان الأسنان اللبنية تحافظ على المسافة للأسنان الدائمة اللي بتطلع بعدين. والأهم للأسف إن ناس كثير يستهتروا بأسنان اللبنية إنه أوكي سن لبني وبيطيح، سن لبني وبيتبدل وبيجي غيره.
0: صحيح.
1: بس هو ما راح يتبدل بسهولة، ما راح يتبدل يعني لو في تسوس، لو في التهاب، ما راح يتبدل بدون مشاكل، ما راح يتبدل بدون ألم. في يعني لدرجة إن بعض الأحيان إن الأسنان اللبنية اللي إحنا مستهترين فيها ممكن تدخل طفل يوم يومين ثلاث أيام المستشفى، رقدهم في المستشفى IV سيلاين مضاد حيوي، ونضطر بعض الأحيان نلجأ لدخلهم بتخدير كلي نعالج أسنانهم.
0: أوكي.
1: الأسنان اللبنية اللي إحنا نقول لبنية اللي بتتبدل،
0: تخدير كلي ها،
1: ممكن توصلنا إلى تخدير كلي.
0: زين دكتورة، أحيانا علاج أسنان الأطفال ما يكون سهل مثل ما خبرتينا. أوكي، خصوصا إذا كان عمره وايد صغير ويمكن يكون عنده خوف. أكيد. شديد، أو حتى يحتاج إلى أكثر من إجراء علاجي. صح. ممكن يكون في نفس الوقت هني ممكن يسمع الأهل من الطبيب خيار اللي أنت قلتيه الحين دكتورة، اللي هو خيار العلاج تحت التخدير الكلي. وطبيعي جدا أن كلمة تخدير عام أو كلي بحد ذاتها ممكن تثير عندهم أسئلة ومخاوف.
1: صح.
0: أوكي، متى فعلا يحتاج الطفل إلى علاج أسنانه تحت تخدير كلي؟ نبي شرح مفصل. أوكي. وهل هو خيار آمن مثلا للطفل، لأنه بما أنه بيبي صغيرون جسمه نحيل مثلا، وشنو الأمور اللي من الواجب أن يعرفها الأهل قبل حتى الموافقة على مثل هذه الإجراء؟
1: أوكي، أنا ببتدي بالسؤال الثاني الأول اللي بعد بطمن الأهل وبعدين بشرح لهم ليش مدخلين بنش كلي.
0: أوكي.
1: فأكيد إن شاء الله التخدير الكلي يعتبر آمن، هو يعتبر يعني نعالج أسنان الأطفال نفس ما لو مضطرين إحنا ندخلهم نعالج اللوز مثلا، اللحمية، بعد الشر في أي عملية مضطرين إحنا ندخلهم بنش كلي.
0: أوكي.
1: نفس الموضوع لما ندخل الأطفال نعالج أسنانهم، إحنا ما ندخلهم لأن إحنا مثلا حابين إن إحنا نختار البنج الكلي، يكون أكيد عندنا أسباب. مثلا يكون الطفل عمره صغير، عنده خوف، عنده فوبيا، وحتى لو هو عمره مو صغير بس عنده أكثر من سن يحتاج علاج. وعلاجات الأسنان نفس ما تكلمنا، علاجات يعني مثلا إذا تكلمنا عن عصب، خلع، ولو تكلمنا عن أكثر من ضرس، يعني أكيد شوي صعب على الطفل هو
0: أكيد
1: يستحمل على الكرسي، وبالذات لما يكون عنده مثلا فوبيا من الـ الـ الـ الإبرة اللي احنا دائما نخوفهم.
0: أيوة أيوة.
1: اوكي، او يكون عنده مثلا تجربه سابقه.
0: انا اسمي معروف في مستشفيات البحرين كلها. وقت اللي بسحب دم هاي ابره صغير، لا ابي بترفلاي وبترفلاي
1: للاطفال
0: وسكون الباب، ودائما يقول هدى درويش. اوكي لا بس اخر شيء عشان ما حد يسمع.
1: فإحنا يعني نفس التجربة اللي عندك إحنا صراحة نحب إن إحنا نتفاداها من إحنا صغار.
0: صحيح.
1: فيعني إحنا ندخل الأطفال بنشكلي بعد ما إحنا أكيد طبعًا فحصناهم في العيادة، خدنا الأشعة، وصلنا القرار بينه وبين الأهل، ودائمًا القرار مو بس عندي أنا يعني أوكي أود

0: جه الاباء ومعظم أوكي. طبعا عياتي نحن نقنع الاهالي اوكي ويروحوا ويرجع مره ثانيه لا دكتوره حاولي لا لا اكيد بيقعد لا اكيد بيرضى
1: وهو صعب صعب
0: هو صعب على الاهل طبعا فانا دائما لو هو مو يعني ما يعتبر ايمرجنسي ومو طوارئ انا اعطي تشانس للاهل ان هم يشوفوا بنفسهم ان الطفل مو متعاون
1: صح.
0: يعني احنا الحمد لله يعني بخبرتنا نقدر نقول من اول ما الطفل يدخل من العياده ان هاي ما راح يقعد بنش كلي
1: أوكي.
0: وفي بعض الحالات حتى لو احنا اولموست يعني لتس احنا يعني 50% يعني خلاص ما راح يتعاون بس استيل نحب ان احنا نجرب عشان نقول اوكي جربنا حاولنا نخلي الاهل يشوفوا بعيونهم انه فعلا ما راح يتعاون على كرسي الاسنان عشان هم يقتنعوا
1: تمام.
0: لان صعب انا اكون مثلا قاعد اشرح بنش كلي ضروري ضروري لازم وهو مثلا الاب او الام في عالم اخر لا لا لا لا لا لا لا, لا دكتوره لا, لا لا لا هو اكيد بيتعاون هو اصلا يعني قاعد يفطر في العياده ويهرب
1: بس دكتوره هالكلام هاي كله يكون امام الطفل يعني في العياده النقاش مع الاهل يكون قدام الطفل
0: واحنا دائما دائما يعني الكونسبت في عيادتي صراحه ان احنا دائما اتس تشيلدرن بيس يعني ما معناها ان احنا وي فوكس ان الطفل نفسه هو يكون يعني يشاركنا في الخطه العلاجيه طبعا احنا نختار كلماتنا نختار الاسلوب ده يعني ان احنا نشرح الموضوع وفي بعض الاحيان مثلا لما يكون ان اوكي شرحنا للطفل فهم الموضوع ان بطريقه لطيفه تناسب عمره اذا احنا بنستخدم مصطلحات شويه اكبر او نشرح بالتفاصيل الدقيقه ممكن بعض الاحيان يكون يعني أنا دائما في عياتي معودة الممرضات إن لما يكون في خلاص نقاش المفروض مثلا إن شوي صعب على الطفل إن هو يسمع يطلعوا الطفل برا في عندنا waiting area في عيادتنا صراحة كيوت وكأنها play area
1: والله صراحة سمعتها هنا العيادة
0: إحنا يعتبر عيادتنا ابتسامة جونيور مع دكتور نواف الحمر إحنا
1: ما شاء الله دكتور
0: يعني ما شاء الله إحنا عيادة تقويم وعيادة أطفال فإحنا دائما مثلا كاستشارية أطفال مع دكتور نواف الحمر استشارية تقويم الأسنان نحب نشوف الأطفال هم أعمارهم صغيرة ليش؟ لأن في عياتي نشوف طفل عمره صغير يكون عنده مشاكل تقويمية أحوله دكتور دايركت على دكتور نواف نبتدي نحن نعالج في أسنان أطفالهم بالتقويم المبكر نتفادى حتى مشاكل التقويم اللي بعدين نتفادى حتى بعض الأحيان جراحات ممكن جراحات الفك بس مجرد أن احنا شخصناهم في العمر المبكر بدينا العلاج الصح في العمر المبكر خلاص هو يتفادى بعدين التقويم اللي في مرحلة الكبيرة
1: أيوة.
0: أو حتى إذا احتاج تقويم إحنا بعض الأحيان يكون التقويم على مرحلتين الفيز 1 وفيز 2
1: أوكي.
0: على الأقل إن إحنا نعالج الفك وهم صغار نعالج أسنان وهم صغار وبعدين لما يكبروا شوي على مرحلة تين إيجر أوكي أوكي بدينا تقويم فاين ما بدينا تقويم يعني أوكي
1: يعني أول شيء على سيرة دكتور نواف الحمار نحن نوجه له تحية
0: أكيد.
1: دكتور نواف من خيرة دكاترة البحرين أكيد. وأشطرهم في هذا المجال الصراحة وشهدت فيه مجروحة وتشرفت أنه هو كان معي ضيف في ستار كافي ونتمنى دكتور نواف إذا كنت تسمعنا ترى أنا ناشدك من وراء المايك أن أنت إن شاء الله قريبا تكون معنا ضيف دكتور نواف ما شاء الله عليه خبرة
0: أكيد.
1: وتعامل راقي ما شاء الله ومتأكدة أن حتى عياته راقية مثل رقي دكتور نواف
0: يعني كان الفيجن اللي كان عندنا عيادة على عيادة الأطفال وصراحة هي يعني he made it all come true أن عيادتنا متخصصة فقط لعلاج أسنان الأطفال
1: نعم.
0: يعني الأطفال جميع أعمارهم يعني من since they are born من أوكي ليه عمر 18 وطبعا احنا نشوف اطفال ذو الهمم اللي عندهم توحد ADHD وهالامور وبعد نرجع لموضوع البنج الكلي احنا يعني مو بس الاطفال اللي عندهم فوبيا وخوف على كرسي الاسنان حتى نعالج اطفال من ذوي الهمم تحت التخدير الكلي او اللي هم حلو. عندهم مشاكل صحيه
1: دكتوره يعني بالحديث عن العيادات عيادات الاسنان تجربه الطفل الاولى في عياده يعني الاسنان ممكن تظل في الذاكره كما
0: طبعاً.
1: ظلت في ذاكرتي
0: طبعاً.
1: سنين طويله يعني كلمه من الطبيب طريقه استقباله
0: صح.
1: مثل ما تكلمتي دكتوره صوت الجهاز او حتى تصرف بسيط من الاهل ممكن يخليه يتقبل العلاج او حتى يعني يرتبط عنده طبيب الاسنان بالخوف هاي كلها ممكن
0: طبعاً.
1: يتخلص من الطفل
0: أكيد.
1: زين لاي درجه تهتم عيادات الاسنان اسنان الاطفال بنفسيه الطفل قبل حتى العلاج
0: يعني احنا في عيادتنا احنا نفسيه الاطفال نمبر 1
1: اوكي
0: احنا دائما نشارك الطفل في كل شيء احنا حتى مسوين لهم في بدايه العياده اول ما يدخل العياده عندنا نفس الفوت برينتس على الارض ان اتس اتو هم اصلا لما يدخل العياده they don't know ان هي عياده اسنان في بعض الاطفال اصلا ينصدموا they think it's a play area وحتى لما نخلص واشوف اسنانه وانا احب صراحه يعني بذات اذا يعني زيارته الاولى اوكي نحن انا اشوف

0: في الويتنج اريا، لان الويتنج اريا تعتبر هي بلاي اريا بلاي روم يعني. اوكي وعندنا بلاي ستيشن، تلفزيون، اشياء يعني الوان. فانه ومنفصله عن عياده الاسنان نفسها.
1: تمام، يعني حتى لو الياهل جاي ومتوتر لا بيهدأ شويه.
0: اكيد اكيد، ومعظم الاوقات انا احب اشوفهم، اشوف اسنانهم حتى اكشف على يعني النظره الاولى تكون في البلاي اريا. ليش؟ عشان بعدين على الاقل ضمنت ان انا شفت اسنانهم، فحتى اذا بعدين دخل العياده وما عجب الموضوع او شويه توتر انا اكون اوريدي شفت اسنانه.
1: نعم نعم.

قبل بعد الفاصل آمين. طبعا واضح مستمعينا أن علاج أثناء الأطفال مو مجرد علاج للتسوس وعلاج سن وهذه الأشياء كلها, احنا نتكلم عن تجربة كاملة تبدأ من نفسية الطفل, طريقة استقباله, شلون يكون في تواصل بينه وبين دكاترة الأسنان تبني الثقة معه. فدكتورة مريم إن شاء الله حديثنا معك ما خلص للحين, باقي وقت اوكي, وعندنا بعض الاسئله المهمه اللي تهم كل ام كل اب مهتمين طبعا في مساله اسنان اطفالهم, لكن بناخذ فاصل قصير, وحتى اسنان يعني والتعامل مع ذوي الهمم راح ان شاء الله نعرج عليها خلال حلقتنا اليوم. اذكركم بالاتصال على 1745506 ومعنا دكتوره مريم مراد استشاريه طب اسنان الاطفال.

ستار كافيه على الهواء نقدم لك وين ما كنت ساعة ونص من وقتك وانت دايما المستمع الاول على ستار كافيه.

رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا مستمعين إذاعة بحرين اف ام. نمسي عليكم بالخير إن شاء الله، مثل ما قلنا بداية أسبوع جديد وموعد جديد نلتقي فيه معاكم، ما بقى من الوقت الكثير. فالحين أنا أعرف أنه موعد موعد طلعت الناس من الأشغال أوكي، وموعد ظهور اليهال بعد من المدارس أوكي. فيلا خلكم أكتب، نبي نسمع أسئلتكم. شنو المشاكل اللي يعاني منها أطفالكم، المشاكل الأسنان اللي يعاني منها أطفالكم، وبالتالي

0: يعني نستغل وجود دكتورة مريم أوكي معنا في البرنامج ونجاوب على أسئلتنا. وصلني دكتورة مسج عبر الإنستغرام أوكي، واحدة تقول بنتي تخاف وايد من طبيب الأسنان، ومجرد أقول لها عندنا موعد تصيح وما تبي تروح. فتقول تسأل هل الأفضل أصر عليها وأخذها مهما كان يعني اللي فهمت أنه مهما كان حتى وضعها ولا تصيح ولا تصارخ، ولا ممكن هالشيء يزيد من خوفها وتقول شلون أقدر أهيئها حق هالشيء؟
1: طبعا احنا دائما دائما عندنا نفس السؤال في العيادة، شلون أجيب أطفالي لعيادة الأسنان؟ فإحنا دائما إن نحاول يعني إذا في مجال إنه مثلا يشوفوا صورنا على الإنستغرام، يشوفوا صور العيادة، يشوفوا الأطفال مثلا يمكن في حد في المدرسة أو في الصف عندهم راح لنفس الدكتورة أو راح نفس العيادة مثلا، لو عندها كازنز أخوان أخوات إنه مثلا رايحين وعندهم positive experience، أو حتى ممكن الأهل يراوهم فيديوز. أيوة. حتى لو في كارتونز إحنا ساعات نستعين بالكارتونز، يعني مثلا بيبا بيج في حلقة عن مثلا تيث براشينج أو مثلا التيتشرز في المدرسة ممكن مثلا نستعين بالمدرسين في المدرسة إنه أوكي إن مثلا أحتاج أخذها لموعد أسنان، ممكن أنت لأن they trust المدرسين
0: صح.
1: فأنت ممكن نحاول نختار إن في أحد في العائلة مثلا جد أو جدة اللي هم أحد يثقوا فيهم إن أو يشاركوا هم الرحلة.
0: نعم.
1: نحاول نقنعهم.
0: يعني أفهم من كلامك دكتورة أن خوف الطفل أول شيء لازم ما نستهين فيه.
1: طبعاً.
0: أوكي. وفي نفس الوقت ما نخليه هو يكون السبب إن إحنا نأجل موعدة مع الدكتور.
1: هو يفضل ما نوصل لمرحلة إن يكون عندنا ألم
0: إجبار.
1: عشان أجيب العيادة. فهنا هاي مشكلة.
0: صح. وإنه مثل ما خبرتينا إن شلون طريقة تهيئة الطفل وشلون نتعامل معه من بداية
1: positive reinforcement طبعاً، يعني إحنا نهيئ، إحنا ما راح مثلا نرشي ان اوكي اذا انت رحت لدكتور اسنان اوكي نفس ما احنا قاعدين نهددهم بالابره.
0: صح.
1: ممكن نخليها بوزيتيف اكسبيرينس، يعني انه اوكي ان اذا انت تعاونت مع الطبيبه مثلا تعاونت مع الدكتور اوكي من حق ان انت تختار هديه بسيطه او ان انت من اوكي في الويك اند مثلا I'll give you ice cream، يعني عادي يعني مو غلط بس ان يكون بوزيتيف رينفورسمنت، وتختاري طبعا الريورد اللي انت موافقه عليه.
0: بالضبط. اهم شيء اللي انا موافقه عليه. دكتوره خليني اسالك سؤال، مساعده ذكرتي مساله التسوس عند الأطفال لا وبرجع ذكرتيني لمسألة التخدير والغاز الضاحك اللي أكيد. خبرت مستمعينا عنه بالنسبة حق التسوس دكتورة، هل إذا شفنا سوس أوكي والياهل صغير أوكي، أول قرار ممكن إيه في بالي أنا كأم خلاص بودي الدكتور بيخلع الضرس، أو ممكن أنتوا كأطباء عندكم يعني مثلا أول شيء نشوفه بعدين نحشي وبعدين يعني أو على حسب درجة التسوس اللي في الأسنان؟
1: بالضبط. هو يعني ببتدي أجان من نهاية السؤال، هو يعتمد على حالة درجة. السن يعني أوكي. حالة السن وحالة الطفل نفسه. يعني أنا ممكن يكون عندي طفلين في نفس العمر نفس السن اللي فيه سوسة، بس ممكن مرحلة التسوس في كل ضرس يختلف.
0: أوكي.
1: أو مثلا في واحد منهم متعاون وثاني غير متعاون. فالضرس اللي مثلا أقدر أحشي أوكي، بس مثلا طفل مو متعاون، هل أنا بعالج على كرسي الأسنان؟ إذا بعد كرسي الأسنان هل بيستحمل الإبرة اللي عندنا في العيادة؟
0: إيه؟
1: أوكي، هل بيحتاج الغاز الضاحك؟ هل بيحتاج تخدير كلي؟
0: دكتورة الإبرة
1: ها
0: أحس أنها إيه؟ تغيرت عن قبل.
1: شوفي إحنا في عيادتنا إحنا نتميز إحنا عندنا
0: في إبر فيها موسيقى،
1: إحنا عندنا إبرة فيها موسيقى، إحنا عندنا إبرة بدون ألم.
0: أيه؟
1: الحمد لله فإحنا لما نستخدم كل الأدوات مثلا أو الأجهزة والتقنية الجديدة اللي عندنا في العيادة، مثلا إذا أنا عندي طفل غير يعني متعاون لدرجة أوكي بس عنده فوبيا وخوف
0: أوكي.
1: فممكن أنا استخدم له الغاز الضاحك. مع الغاز الضاحك استخدم له الإبرة بدون ألم
0: أوكي.
1: هي الإبرة بدون ألم بيسيكلي هي عبارة عن جهاز أوكي أنا أتحكم يعني إن سرعة التخدير أوكي، ويخدر السن بس السن اللي احتاجه عاجل.
0: بس هي إبرة في النهاية،
1: هي إبرة بس مظهرها مو إبرة
0: أوكي.
1: إحساسها يعني ما راح أقول 100% بدون ألم بس
0: أوكي.
1: في
0: يعني أبسط من الإبر التقليدية
1: وإحساسها أهون. ليش أحسن؟ لأنه يخدر بس السن اللي أحتاج يعني أعالجة، ما تخدر الشفايف والخدود والإحساس اللي تخلي الأطفال يهربوا من العيادة.
0: صح صح.
1: فإحنا إذا حطينا مثلا، وطبعا مع خبرتنا وأسلوبنا في علاج الأطفال وحتى الممرضات ترى يلعبوا دور، الأجواء العيادة الريسبشن يعني it is the whole experience.
0: صح.
1: أول ما الطفل يدخل من باب العيادة شلون نستقبلهم أوكي، الأمبيانس، الأجواء، البلاي إيري وبعدين عندنا برايس تاور.

0: عند يعني اذا أوكي. هو خلصوا علاج اوكي احنا دائما اوكي طالع ودائما احنا الـ الـ الهدايا عندي حطاها في كورنر ان الطفل يقدر يشوفها فطول وهو قاعد يعالج اسنانه متحمس
1: عشان اروح اخذ
0: عندنا تلفزيون فهو لما نرجع كرسي الاسنان ورا وهو يطالع فوق في التلفزيون فعندنا اساليب كثيره ان احنا نحاول ان احنا نلطف عليه جلسه العلاج
1: جو الهاي
0: بالضبط
1: نذكركم مستمعينا 1-7-4-5-5-6 للتواصل مع الدكتورة وأيضا قريت أول مسج وصلني على الإنستغرام برجع للغاز الضاحك الغاز الضاحك طبعا من الوسائل اللي نسمع عنها دائما هو واللي ممكن تخفف الخوف والقلق عند الطفل أثناء علاج الأسنان ما يعرف بالغاز الضاحك الاسم لطيف
0: هو
1: صراحة
0: لطيف. لطيف
1: لكن أكيد الأهل بعد يهمهم يعرفون شنو هو بالضبط ومتى ممكن نستخدمه وهل هو يناسب كل طفل دكتورة ولا في أشياء مثلا نوعية التخدير ما تنعطى لطفل تنعطى لطفل آخر
0: هو يعتبر احنا نسميه conscious sedation يعني تخدير وطفل واعي فمو تخدير كلي ولا انه هو
1: صراحة
0: يعني
1: جربت
0: اوكي تحس نفسك طاير شوف هو اكيد طبعا ما ينفع لكل الاطفال ويعني لازم يكون في indication معينة احنا دايما ننصح فيه للاطفال مثلا اللي يكون فيه عندنا بينه وبينهم يعني تواصل اللي يفهمني يسمعني في عنده نية ان هو يتعاون بس مو قادر يتعاون بسبب التوتر والخوف بس راضي انه يقعد على الكرسي راضي انه يحط ماسك على خشمه يعني انه عشان يتنفس الغاز وفي كوميونيكيشن الاهم يعني ممكن يكون طفل عمره 5 سنوات يفهمني ويكون ويفهم مثلا الخطوات وفي مثلا طفل 8 سنوات مهما تكلم هيز نوت وذ مي لانه من كثر الخوف والتوتر
1: اوكي
0: فهو لازم يكون في نسبه من الاندرستاندينج والتفاهم بيننا اوكي وان طبعا صحته العامه تكون اوكي في يعني احنا عندنا درجات في اشياء معينه نفضل طبعا تخدير الكلي في اشياء ممكن احنا يعني مع الغاز الضاحك الغاز الضاحك يساعد فعلا انه يرخي الطفل يعني بيسكلي يعني يخلي
1: بس هو واعي وممكن تقولين لأي سؤال ويجاوبك
0: وضروري أنا أوكي. لازم أكون لازم أتأكد إنه هو واعي يعني إحنا من خبرتنا يعني مو أي أحد يسوي تخدير الغاز الضاحك إحنا we have to control it إحنا هو الهدف منه إنه يكون واعي تماما فذات وإحنا لما نقول إنه مو ما ناسب كل الأطفال لأن في أطفال مثلا إن مثلا يعني صغار فمهما انت تكلميهم تشرحي لهم they are not with you فانا احتاج اطمئن بعد ان هم اوكي they are following up فاهمين they are okay
1: هل يحتاج دكتورة هذه الغاز لي مثلا ان انتم عندكم تحاليل الطفل قبل
0: لا.
1: عشان يصلح له او ما يصلح له
0: لا الغاز الضاحك لا بس طبعا البنج الكلي اكيد والغاز الضاحك ما يحتاج مثلا فحص من دكتور الاطفال ولا دكتور التخدير عكس البنج الكلي طبعا البنج الكلي لازم
1: لازم فحوصات
0: لازم طبعا
1: الغاز الضاحك مجرد ما خلصتي انتي البروسيجر اللي
0: سكرنا عطينا اكسجين 5
1: بعد كم خلاص
0: هو خلاص
1: مره ثانيه تعطونا اكسجين
0: هو اكسجين احنا هو عباره عن اكسجين ونايتروس اوكسيد اللي هو الغاز الضاحك واحنا نعطيه بكميه يعني يعتمد على الحاله يعني 50% 60% 70% أوكي. يعتمد احنا نتحكم فيه
1: أوكي.
0: بس هو احنا مجرد ما احنا سكرنا السلندر خلاص فينش ذاتس ات يقوم
1: يرجع لطبيعته
0: هو اوريدي بيكون على طبيعته اصلا
1: اوكي دكتوره بس الغاز الضاحك انزين انت محتاجه ان الطفل شوي يثبت
0: طبيعي
1: اوكي لما yes. يكون غاز ضاحك هل في موفمنت من الطفل ممكن يتحرك اكثر ولا اعطيني رياكشن طفل بس ابى اتصور اوكي
0: يضحك
1: بس.
0: يضحك مثلا ان تحسي انه مرتاح يعني ريلاكست يعني حتى نحن بعض الحين نخليهم اكسرسايز على الكرسي يعني put your legs up بس عشان اتاكد ان هيز اوكي اتاكد ان هيز فولوينج اب وذ مي وطبعا بس نقطه مهمه ان الغاز الضاحك ما يغنينا عن ابره الاسنان
1: اوكي
0: بس هاي
1: بس اهم شيء الابره احنا نضحك
0: بس يساعدنا يساعدنا وطبعا اذا استخدمنا الغاز الضاحك معظم الاحيان ان الطفل اصلا he doesn't know انه what's going on
1: اوكي
0: لانه المفروض يكون مرتاح المفروض يكون مسترخي طالع تلفزيون يعني في عالم اخر شوي يعني دوزد اوف
1: تمام شيء يكون مرتاح عندنا اتصال دكتوره
0: طبعا.
1: وخلونا نذكركم قبل ان ناخذ الاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6 ونقول الو
2: مساء الخير
1: مساء النور
2: شلونك يا هدى
1: انا بخير طول ما انت بخير يا ميساف
2: وش اخبار دكتورتنا
1: دكتورتنا سلم عليكم انتظر اتصالاتكم
2: الدكتورة يصير تاخذيني أنا
0: من عيوني.
1: ليش؟ عشان الغاز الضاحك.
0: ترى احنا في عائلتنا ويدو، يعني انا اشتغل مع الدكاتره الجنرال في عيادتنا في ابتسامه. احنا انا

0: يسوي لهم الغاز الضاحك والدكاترة يسوي لهم العجات الثانية. فمن عيون يوم يسا تنورين
1: يصير كبار
0: يصير كبار
1: صدق والله
0: يس أكيد
1: أم يساف خبريني بس متى تبي الموعد نروح مع بعض.
2: إذن دكتورة سؤالي هو من متى إحنا نهاية الطفل حق زيارة الدكتورة الأسنان أو دكتورة الأسنان وشنو الملاحظات اللي نشوفها على الطفل عشان إحنا نجيبه لزيارة؟
0: شوفي يعني احنا اوريدي احنا من اول ما يكون عمره 6 شهور اوكي لما تدخلي له السوليدز والاكل احنا هنا لازم نبتدي يعني الجد لازم نبتدي التفريش بالمعجون الاسنان والفرشه فهنا يعني بكم سيريس خلاص. فهو نفس ما تعلميه مثلا ان لمسم سليه روتين يومي اوكي لما تغيري له البيجاما خلاص يشرب الحليب او يتعشى ويفرش اسنانه. وكل مره احنا مثلا نبتدي يعني نشرح له لما يكون مثلا على 1 year old لما يبتدي يكون في عندنا شو يفهم علينا ان ونراوي كرتونز. انا صراحه احب ان احنا عندنا شيء اسمه تيل شو دو عشان الطفل يفهمني لازم يشوف. فعشان يشوف مثلا احنا ممكن نستعين من نفس ما تكلمنا مثلا بالانستغرام فيديوز بيكتشرز الكرتون يشوف مثلا اخوانه الكبار ان هو مثلا يروح عياده اسنان اذا في مجال ان هو نروح كفاميلي فيزيت. يعني اذا انت مثلا عندك موعد اسنان اوكي ليش ما تاخدي اطفالك اوكي مو ضروري كموعد بس هم يعني دي اكمباني ويشوفوا عياده الاسنان يشوفوا ماما وهي قويه قاعده على كرسي الاسنان امورها بخير فهنا يتحمسوا وانه يعرفوا ان هاي شيء طبيعي نفس ما ماما تسوي احنا نسوي.
2: انزين ويصير اسال سؤال يعني ما
1: يصير يصير كل شيء يصير مستمعيني كل شيء يصير لهم
2: حبيبتي شنو المعجون الافضل حق الاطفال؟
0: هو يعتمد حسب اعمارهم. احنا طبعا يعني حسب توصيات الاكاديميه البريطانيه والامريكيه والعربيه وكل كل التوصيات انه لازم طبعا معجون اسنان الاطفال يكون فيه نسبه من الفلورايد. هو طبعا يعتمد على عمر الطفل. اذا مثلا هو عمر اقل من 3 سنوات نستخدم نسبه مكتوبه على ظهر المعجون رقم 1000.
1: يعني ام يساف خذيتي سؤالي على فكرها؟
0: اها
2: لا وبعد حضرتك هدى بعد باخذ سؤال انا عارف بتسالينا في نهايه الحلقه
1: صدق والله
2: بسالي الحين إيه؟ ابي اقول لها اعطيني نصيحه حق الاطفال عشان يحافظون على اسنانهم.
1: شوفي انا مستمعيني دكتوره مريم بس بقول لك عنهم حافظيني حفظ اوكي وعارفيني شنو بقول ويعرفون ومتى. منهم الضيوف اللي انا استضيفهم مو اي احد اوكي تخيلي في بعض الحلقات اكون صافة اسئله
0: هم يسالون
1: كل واحد يسال نفس السؤال فعارفين لي وعرفت لهم خذي راحتك يا ميسا.
0: فمن ناحيه المعجون هو يعتمد على اعمارهم صراحه ويعتمد على مثلا حتى لو لتسي عمر اقل من عمر الطفل اقل من 6 سنوات
1: اوكي
0: فالمفروض يستخدم نسبة فلورايد 1000.
1: إذا يعني دكتورة ما قطع كلامك إلا بالخير يعني نسبة الفلورايد لازم أن احنا أثناء شرائنا للمعجون ننتبه أن كم سن طفلنا وبالتالي نختار النسبة على حسب السن.
0: شوفي في نقطة مهمة في شيء في ماركتينج يدخل في الموضوع
1: أوكي.
0: يعني مثلا في بعض المعجون الأسنان يكون مكتوب عليهم مثلا رقم أقل من 1000
1: أوكي
0: وهو ما يناسب التوصيات بس مكتوب على المعجون 0 to 3 فيروحوا الأهل يشتروا المعجون إنه thinking إن هاي نسبة الفلورايد الصحيحة فإحنا لازم ننتبه فthat's why زيارة الدكتور
1: مهمة
0: أوكي عشان هنا إحنا نتكلم عن هاي الأمور
1: أوكي.
0: فما نروح بس على أي معجون مكتوب عليه 0 to 3 0 to 6
1: لأن حلو وطعمه لذيذ ولونه جميل
0: إحنا ندور على هالأمور ندور على إنه هو يكون طعمه أوكي أوكي يشجع الأطفال ندور إنه يكون إن شكله أوكي حتى أوكي. إنه مرسوم صح. عليه أشياء بس الأهم إن إحنا ندور على نسبة الفلورايد الصح فممكن يكون معجون مكتوب عليه 6+
1: أوكي.
0: بس يكون نسبة الفلورايد 1000 اللي أنا أحتاجها للأطفال الأقل من 6 سنوات فمو ضروري إن اللي مكتوب على المعجون هو الصح المهم إن إحنا نروح حسب نسبة الفلورايد الصح.
1: أوكي سمعتي ميسا؟
2: سمعت يعطيك العافية دكتورة
1: أو النصيحة بخليها تقولها في الختام
0: حاضر
1: في الختام شكرا شكرا حبيبتي مع السلامة باي باي. دكتورة بعد وصلني سؤال من أم حسن من الإنستغرام تقول ولدي عمره 4 سنوات وأسنان الحليب عنده فيها تسوس أوكي تقول بس في ناس يقولون لا تعالجينا لأنها في النهاية بتطيح هاي نرجع للمقدمة اللي احنا قلناها وبتطلع مكانها أسنان دايمة هل فعلا لازم أعالج أسنان الحليب أو أقدر أنتظر لين تتبدل يسمونها الأسنان اللبنية ولا الحليب
0: الاثنين.
1: أوكي.
0: أوكي. شوف هو يعتمد، هو مو كل تسوس يحتاج علاج، ومو كل نقطة سوداء أو نقطة بنية أو نقطة صفراء معناها تسوس.
1: تمام.
0: فهنا ثاني نرجع لموضوع فحص المبكر أو فحص عند

0: طبيب الأسنان المختص. فعلا في بعض الأحيان
1: أحيانا
0: يعني يكون في بداية تسوسات، فالتسوسات تكون مراحل. المرحلة الأولى يكون هو شوي تغيير في طبقة المينا اللي يكون لونها أبيض. فهالمرحلة إذا فعلا هو مو تصبغ وفعلا تسوس، أوكي، إحنا نسميها ريفرسبل، بمعنى إذا أنا استخدمت المعجون الصح، إذا أنا فرشت أسنان طفلي أوكي، إذا أنا طبعا تابعت مع الدكتور وحطينا مثلا إذا يحتاج فلورايد في العيادة وسوينا، إحنا نسميها بريفنشن بلان أو الوقاية. أوكي، فهالمرحلة مو ضروري إن نعالج أسنانه مثلا بحشوات أو بتيجان وهالأمور. يعتمد على مرحلة التسوس ويعتمد على عمر الطفل. يعني مثلا هو عمره 4 سنوات، فالمفروض يعني خلال 2 ماكسيموم 3 سنوات تتبدل.
1: تمام.
0: فيمكن إذا طفل مثلا عمره أقل نفس التسوس نفس العمق يكون علاجه مختلف، لأن الفترة الزمنية اللي بيتبدل فيها الضرس مختلفة.
1: تمام، أوكي. فإن شاء الله وصلتش يا أم حسن.
0: حسن.
1: أوكي، المهم يا مستمعيني الأعزاء، أبي أقول لكم شيء وايد مهم. صحة أطفالنا مو بموضوع إحنا لازم ننتبه له بس لما يشتكي الطفل من الألم، هي يعني عادات نزرعها من عمر صغير في الطفل ونتابع لازم، ولأن كل ما لحقنا من وقت كل ما العلاجات تتوفر بشكل أبسط وأحسن وتنحل المشكلة أسرع. فإذا عندكم أي سؤال عن أسنان أطفالكم، ما عن التسوس، الخوف من طبيب الأسنان، العناية اليومية، أو حتى تجربة مريتوا فيها وحابين تعرفون شنو هو التصرف الصحيح فيها، شاركونا على 1-7-4-5-5-6، ودكتورة مريم إن شاء الله بتكون موجودة ويانا تجاوب على أسئلتكم.

0: ورجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعيني طبعا تحت الهواء. انا بروحي اسوي استشارات حق اسناني. المهم ذكركم بأرقام التواصل 1745-5056 ومعنا الدكتورة مريم استشارية مريم مراد طبعا استشارية طب أسنان الأطفال. وبما أن احنا ما بقى من الوقت يعني صراحة مش الوقت سريع سريع سريع بنتكلم عن ذوي الهمم دكتورة. يعني الأطفال من ذوي الهمم ممكن يحتاجون لطريقة مختلفة في التعامل داخل عيادة الأسنان، يعني مو بالضرورة من ناحية العلاج نفسه فقط لكن من ناحية مثلا التواصل أكيد. تهيئة الطفل شلون ممكن نفهم احتياجاته حتى يمكن طريقة إجراء الفحص والعلاج يعني عشان نضمن يعني أنه يكون مرتاح قدر الإمكان. شلون تختلف طريقة التعامل مع الأطفال من ذوي الهمم في عيادة الأسنان؟
1: طولة البال طولة البال ونطمن الأهالي إنه it's okay it's okay وإن هم عيالنا يعني at the end of the day ومن يعني من حقهم علينا okay أو العكس
0: صح من حقهم علينا
1: okay إن إحنا نهتم في أسنانهم ونعالج أسنانهم ونعطيهم نفس العلاج أو يمكن حتى يعني نعطيهم نفس الكير يعني نفسهم نفس أي طفل. فالمهم كمان عن ذوي الهمم نحن نشوفهم في العمر المبكر لأن طبعا هم في عندهم أشياء صعب عليهم مثلا تفريش الأسنان وصعب على الأهالي إن يفرشوا أسنانهم. فإحنا لما نشوفهم في عمر مبكر هم يتعودوا على المكان. فمعظم أطفال ذوي الهمم يحبوا التكرير
0: أوكي.
1: يحبوا نفس الأشخاص نفس الأماكن نفس التوقيت. فإحنا نحاول نحن نختار من ناس مثلا إذا نختار توقيت معين ان يكون هم مودهم اوكي يعني صح. ما نجيبهم العياده وهم مثلا
0: هاي متوترين
1: أو مثلا هاي وقت الغداء او وقت الناب تايم او وقت مثلا اكتيفيتي معينه. احنا نفصل يعني توقيتنا او أوكي. احنا مثلا نفصل علاجنا او الخطه العلاجيه حسب احتياجاتهم
0: تمام.
1: حتى بعض الأحيان أنا أروح لهم مخصوص مثلا في أوقات إنه هو ما يناسب الطفل إنه هو يكون موجود في العيادة إنه هو مثلا بعد after 3 p.m. مثلا after 4 p.m. خلاص في عنده طقوس معينة بعد المدرسة عنده يعني رياضة أمور معينة. فإحنا نحاول إن إحنا نبسط عليهم موعد الأسنان وعلى الأهالي. فإن إحنا طبعا بزيارات الدورية وكمان نختار العيادات الصح والطاقم الصح يعني أنا مهم عندي يكون عندي
0: يعني في زيارات منكم أنتوا كعيادة للأطفال ذوي الهمم.
1: لا إحنا نروح لهم مثلا مراكزهم
0: أوكي
1: بس إن مهم يكون عندي أنا الطاقم اللي يساعدني مثلا النرسات اللي يفهموا إن احتياجاتهم إن إحنا يكون عندنا طولة بال نخلي موعدهم مثلا موعد طويل

0: نخليهم على راحتهم، ممكن نخليهم بداية اليوم نهاية اليوم عشان هم يكون كمان يكونوا على راحتهم والأهالي على راحتهم.
1: ممتاز ممتاز، يعني لأنك الطفل يعني ما في شك إن له طريقته الخاصة في التعبير أكيد. عن خوفه عن أكيد. احتياجاته. أطفال ذوي الهمم أيضا يحتاجون منا فهم أكبر لطبيعة حالتهم، خصوصا في تجربة مثل زيارة طبيب الأسنان. فإذا إحنا نخاف
0: الأشياء سنسري المشكلة
1: بالضبط يعني بالضبط. مخرجنا مساعة وهو يأشر علي يا هدى يا هدى. انزين يلا عندنا اتصال. ألو،
2: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور
2: اختي هدى، شلونك؟ عساك بخير طيبة.
1: اهلا وسهلا يا ابو حمد.
2: ابو حمد معاكم، ابو حمد هلا والله فيكم.
1: حافظتكم يا ابو حمد، حافظتكم مستمعيني
2: والله تسلمين. مشكورة يعني طبعا، يعني اول شيء نسلم على اختنا الدكتورة، يعطيك العافية دكتورة.
0: اهلا ابو حمد،
2: نورتي دكتور، نورتي صراحة. شكرا هدى أول شيء على برنامج طيب صراحة، يعني أنت تفيدينا صراحة. أنا من شفت القهوة سمعت دكتورة الأسنان على طول سلة اتصالات، قال حاول إن أدخل على الخط معاكم.
1: شكرا شكرا لك يا أبو حمد، واصل واصل دايما
2: دكتورة. بس عندي سؤال لو أنت بعد إذنك أختي هدى.
1: تفضل.
2: عندي طفل هو حمد عمره تقريبا 5 سنوات، قاعد يعاني من تسوس وجه أسنانه. طبعا احنا قطعنا عن الحلويات، قطعنا عن كل شيء، ولكن بعد الحين مستمر التسوس معه. راح وديت دكتور اسنان وقال ان لازم هو اللي هو ياخذ نفس الغسول او شيء ثاني اللي هو يكون ينظف له اللثه، يعني قال له في مشكله في اللثه. فبعد وديت دكتور ثاني قال لي ان الدكتور الثاني قال لي لا انطر عليه لما يطيحون ضروسه لما يصير عمره 6 سنوات وذي. فهذا اول شيء طال عمره. شيء ثاني عندي ياهل ثاني عمره تقريبا قريب السنتين للحين على اللهاية هو، فصار بروسه نفس الدائرة بارزين، صار نفس الجدام، صار نفس المقوس صاير يعني. فالحين قطعت من اللهاية طال عمرك، بس للحين هذه لسه للحين طالع على برا يعني. فشنو الحلين حق الطفلين لهم؟
1: مشكور يا ابو حمد،
2: ما قصرت. وشكرا هدى على البرنامج الطيب.
1: شكرا لك يا ابو حمد على تواصلك معنا. دكتوره بضيف سؤال على ابو حمد، طالما انه هو ذكر الحلويات، يعني بالنسبه للاكل دكتوره مثل ما انت عارفه مو كلهم ياكلون، الاطفال ياكلون اكل صحي او الاكل اللي احنا ودنا انهم ياكلونه. اليوم صار في جنك فود، الوجبات السريعه، الحلاوه بالذات اللي ذكرها ابو حمد، وخاصه الستيكي اللي تلصق على الاسنان وبعدها ينام. اوكي بعدها ينام. فشنو الحين ممكن نجاوب على سؤال ابو حمد، وشنو نصايح
0: ايضا؟ ما تخليه ينام. ما تخليتني
1: مخرجنا ما معصب يقول وايد في اتصالات، بس تجاوب على دي وناخذ اتصال بليز.
0: أوكي. اول شيء بخصوص حمد. أوكي. انا صراحه ما افضل الغسول. ان الاطفال اللي عمرهم اقل من 7 سنوات أو 8 سنوات يستخدموا غسول. اول شيء هم ما عندهم امكانيه ان هم يعني يتفلوا المعجون او يتفلوا الغسول بطريقه صحيحه. والغسول صراحه ما راح يغنينا عن تفريش الاسنان.
1: اوكي
0: احنا اكيد عندنا مشكله في تفريش الاسنان. يمكن حمد يعني يحب هو يفرش اسنانه بروحه، وهي النقطه اللي احنا دائما نتكلم عنها في العياده. احنا دائما ننصح الاهالي انه اوكي حمد يفرش اسنانه وبعدين ابو حمد او ام حمد يساعدوه في اعاده تفريش اسنانه، عشان احنا نتاكد ان احنا فرشنا صح. يعني بذات الاطفال هم تفريشهم سريع، ممكن ما يفرش كل المناطق بطريقه صحيحه. فاحنا لازم ان احنا يعني نكون دائما يعني احنا ويسوبرفايزم على موضوع التفريش.
1: أوكي.
0: ومن ناحيه ان اسنان لبنيه وبتتبدل لا تعالجهم، طبعا احنا تكلمنا في الموضوع لا، اذا احنا شخصنا الموضوع صح وفعلا ما يحتاج علاج وننتظر الاسنان دائما لما تطلع اوكي. بس التسوسات اذا موجوده معناها ان لازم تشخيص. اذا أوكي. شخصنا الطريقه الصح المفروض ما يرجع للتسوس، او المفروض ما يكون عنده مشكله مره ثانيه. بخصوص حمد
1: بخصوص الباسيفاير،
0: يعني صراحه اهنيك ان انت يعني قدرت انت تقطعها، لان عارف الموضوع مو سهل. سهل الكلام بس أوكي. الفعل صعب. فمبروك ولا تخاف، احنا دائما نقول احنا بيفور تو ان شاء الله كل شيء يتعدل، كل شيء يرجع اموره بخير. فهو للحين الفك قاعد يتكون، هو حبيبي قاعد يكبر. فان شاء الله باذن الله طالما احنا خلاص منعنا عنا هاي العادة الباسيفاير بإذن الله الفك بيرجع طبيعي
1: ان شاء الله.
0: احنا نخاف من اذا احنا طولنا الموضوع اكثر من عمر السنتين او ثلاث سنوات، هنا ممكن يكون صعب انه يرجع.
1: الاهل في اهل يرتاحون من صياح الاطفال فيطولون في مسألة الباسيفاير،
0: وفي صراحة بعد راح يكون صعب يعني فاحنا عشان يكون يعني نفهم الاهالي كمان مو يعني في بعض الاحيان الاهالي نفسهم ان هم يعني انه يوقفوها بس يكون صعب، فهو يحتاج يومين

0: أيام أنوال ليف من الشغل بريك
1: إجازة
0: إجازة
1: يحبون الإجازة بعد. نأخذ بعد اتصال لأن ما بقى من الوقت الكثير. ألو
2: ألو
1: ألو ألو
2: ألو
1: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا عندي سؤالين.
1: من معايا
2: وياكم مريم.
1: أهلا يا مريم.
2: هلا حبيبتي.
1: تفضلي.
2: أنا عندي بنتي عمرها 7 سنين. تمام. أسنانها اللبنية اللي تحت من جدام المفروض إن هي يعني صاير لها إن الضرس اللي المفروض يعني إن تجلعهم زين، فالضرس اللي يعني طالع وطالع وراهم ضرس.
0: لا تخافي.
2: فقالوا لي فمرة من المرات يعني كانت في فعالية ما فحص أسنان وكذي وهلون، شافتها الدكتورة قالت لي لا هذه لازم تودينها يخلعونها لها السن عشان الضرس الخلفي يعني بما معناه يصير له مكان، لأن الضرس الأمامي اللبني يعني مو اللي قاعد يتحرك، لا هو ليه الحين ثوبت ما قاعد يعني حق خلع. فهل هي تحتاج إن فعلا أوديها مثلا حق خلع وكذي ولا لا يعني مثلا اخليها؟
0: احنا معظم الاحيان صراحه هي اكثر شيء اشوفه في عياتي يعتبر كل يوم، في لدرجه ان انا طابعه صوره عشان اول ما الاهل يلا تفضلوا. هاي احنا نسميها شارك تيث، ويعني جدا يعني اتس فيري فيري كومن نشوفها كل يوم في عيادتنا، فلا تخافي ام ريم، بس لازم احنا نشوفها في العياده عشان اوكي فعلا انا معظم الاحيان يمكن 90% ما اشيلهم واخلي ان اللسان هو طبيعته عضله قويه، فاللسان يدفع الاسنان الدائمه اوكي لبرا، وبالتالي الأسنان اللبنية تبتدي تتحرك. بس يفضل طبعا إحنا نتابعها في العيادة. يعتمد كمان متى ريم طلعت أسنانها اللبنية أو متى أسنانها اللبنية يعني طلعت لأول مرة. إذا مثلا هي تأخرت في التسنين معناها إن الأسنان الدائمة أو اللبنية بتتأخر إن هي تطيح والأسنان الدائمة هي تأخذ مكانها. فيعتمد على كل طفل، يفضل إحنا نشوفها في العيادة، بس معظم الأحيان أنا ما أدخل وأشيلهم يعني الأسنان اللبنية، أفضل إن أخلي كل شيء يكون طبيعي. بس في يعني حالات معينة إن إحنا أوكي نوصل مرحلة إن لا ما في حركة والطفلة كبرت شوي، نحتاج ان احنا نستغل يعني نشيل الاسنان اللبنية عشان الاسنان دائما تاخذ مكانها، بس هاي شيء جدا طبيعي ولا تخافي.
1: لا تخافين يا مريم.
0: اهم شيء لا تخافي.
2: تمام. السؤال الثاني عندي بعد بنتي تقريبا الحين عمرها 11 سنة. زين يعني 10-11 سنة. طبعا انا عانيت وياها حق زيارة دكتور الاسنان، هي راحت مرة زين وفي هالمرة يعني شو أقول لك يعني وايد صعبة كانت في العلاج، وليوم كذي يعني كل مرة قاعدة أقنعها وما قاعد يصير الموضوع، وملاحظة أن أسنانها يعني شفتي اللي قاعد يعني ما تعطيني الأسنان البيضة، لا قاعدة تعطيني الأسنان اللي فيها كأنها صفار
0: تصبغ.
2: فتكلمت وياها وأنه يعني لازم أن نروح الطبيب، هي لا هي يعني بما معناه ان فيها كنا البنت فوبيا يعني ما ادري فوبيا او ان لا تحاولين بالموضوع تكلميني فيه. وفي نفس الوقت يعني فاهمه ان عندي ان هي لازم في النهايه تزور طبيب الاسنان.
0: شوف احنا
2: يعني طيحتك ولا شنو يعني نصحيني فيه.
0: واحنا يعني يفضل ان احنا كنا نتفادى هالامور وهم صغار، فيساعدوا على ان هم يفهموا الموضوع ان احنا هاي لمصلحتها، بس احنا حاليا في هالعمر مثلا 11 سنه ممكن نستغل فتره ان هي بنوته جميله في المدرسه، فمثلا ان انت جميله كل شيء فيك جميل، فاحنا بس حابين نروح نطمئن على اسنانك عشان حتى اذا في اي مشكله صغيره نقدر ان احنا نتفاداها.
1: يعني
0: هو يعتمد كله على الاسلوب، ونفس ما تكلمنا اذا انت مثلا حابه ان انت تراويها صور على الانستغرام، صور في الانترنت، حتى مو ضروري مثلا ان عياده اسنان اطفال، ممكن تكون يعني اي عياده اي يعني اي شيء يشجعها، او مثلا نفس ما تكلمنا اذا في احد من اهلها هي تثق فيهم، احد من اصدقائها مثلا.
2: دكتوره ما اقطع كلامك الا بالخير، اختها الصغيره يعني انا بعد كمثال اختها يعني اختها الصغيره يعني وديتها دكتور الاسنان وقلت لها يعني كان عندها تسوس في سن واحد وحطوا لها حشوه وامورها صانت تمام، قلت لها أكا أختش يعني ما صار فيها شيء عادي يعني وديناها أمورها طيبة، هي لا حتى اللي تقولي أنا ما أعاني من ألم ما فيني ألم، ما فيني شيء، دروسي زينة.
1: لا في اختلاف أكيد، بيختلف من شخص لآخر، صح دكتورة؟
0: أكيد.

0: أكيد. ويمكن هي كان عندها تجربة سابقة، مو ضروري تجربة سابقة عدة أسنان، ممكن في مستشفى، صح. ممكن في عيادة، ممكن يعني سحب دم، يعني يمكن هي مثلا وهي صغيرة كانت مريضة أو سمعت شيء، ممكن أكيد. فيعني إحنا صراحة لما نوصل هالمرحلة وصعب إقناعهم، ممكن إحنا كمان نستعين بصديق، نستعين مثلا ب يعني مثلا أي ثيرابيز يعني أو ثيرابيست. أنا في بعض الأحيان أنا أشوف عيادتي الثيرابيست ويا الأطفال، أوكي، أشوفهم في العيادة إن إحنا نساعد بعض، أوكي، هم بس يجيبوهم هالخطوة الأولى وبعدين خلاص يسلموا نفسهم، إحنا نتولى الأمور. فهو مو غلط إن إحنا يعني نستعين كمان بأخصائيين نفسيين في هالمرحلة، يعني إنه بس يحاول إنه هو يعني يخليها تتغلب على خوفها. وأكيد خوفها مو بس لي علاقة بالأسنان، يعني إحنا إذا إحنا يعني رجعنا ورا ورا ورا، ممكن يكون عندها هي أصلا generalized anxiety أو خوف in general من مثلا من شيء معين اللي مخليها تتوتر. وهي once جربت الموضوع، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتغير رأيها
1: إن شاء الله. دكتورة تسلمين، مشكورة، ما قصرتي.
2: شكرا لك يا أم ريم، وطبعا حديث مهم صراحة عن صحة أسنان أطفالنا. دائما إحنا نقول كل شيء يبدأ من الوعي قبل يبتدي من كرسي الطبيب، لأن كل ما عرفنا أكثر قدرنا نحميهم من الألم، مثل ما قالت أم ريم، الوعي. إنزين، بتقدرين تحمين عيالك من الألم ومن الخوف، وتخلين علاقتهم بطبيب الأسنان علاقة وايد طبيعية من عمر صغير. طبعا احنا بعد عندنا كلام مهم مع دكتورة مريم، وعندنا مجموعة أخيرة من الأسئلة والنصايح اللي نبي كل أم وأب يسمعونها قبل نهاية حلقتنا. فاصل ونواصل.

0: آخر انبساط مع وجود دكتورة مريم مراد استشارية طب أسنان الأطفال. وما زالوا مستمعيني طبعا يحاولون الاتصال. قلت لك دكتورة دائما عقب الساعة 2:15 لأنهم طالعين من أشغالهم وطالعين من ماخذين عيالهم المدارس فتزيد الاتصالات وإحنا نكون على مشارف ختام الحلقة. ولكن ناخذ معنا ابو جلال. طبعا ابو جلال من المستمعين اللي معي على طول. ابو جلال، ابو جلال،
1: السلام عليكم. مسيكم الله بالنور والسرور.
0: يمسيك الله بالخير والنور والسرور والكرامة.
1: شلونك يا ام عبد الله؟
0: انا بخير. طول ما انت بخير
1: الله يسلمك يا رفيق.
0: قول يا ابو جلال، ترى ما باقي من الوقت الكثير.
1: حبيت اسلم على ضيفتنا الكريمة
0: دكتورة مريم.
1: دكتورة انا والله اذا السلام عليكم.
0: اي تسمعك الدكتورة.
1: دكتورة انا واحد علاقتي غير طيبة في
0: ويلكم تو ذا
2: ويلكم تو ذا.

0: بس مجبورين سعادة ان احنا مجبورين نروح طبيب الاسنان عشان انا مسنين هو اللي
1: رايح تبعي. لا توصل لمرحلة الاجبار. حاول.
0: والله نحاول بس يعني هو انا ما اقف اذا ما انا اتعب.
2: ما لك الا الغاز الضاحك. ما لك الا الغاز الضاحك.
0: يعني بطل حاجك.
2: ايه.
0: كل من بطلة. لا تتحرك
1: وتنفس. ما بالك الاطفال. تخيل الاطفال.
2: حتى بالغوص.
0: شلون تكنيكي انا بطل حاجي واستنفس من خاشم. مو قادر صاحبه.
2: اتروفن.
1: يمكن عندك لحميه.
2: بالضبط.
0: انا والله الصراحه كان عندي لحميه وشلته يعني
1: اتنفس من خاشم. انت متعود اوريدي تتنفس من اي اي اي.
0: لا انا اتنفس طول عمرك انا اتنفس من خاشمي عادي.
2: بس من الخوف ينقطع يعني. النفس.
1: فانت تخبر دكتورك. فممكن نحاول احنا نخلي جلساتك يعني شوي اقصر يعني بدل ما يكون يعني تعالج مثلا اكثر من ضرس في جلسه واحده يعني انت حسب مقدرتك. كمان
0: هو ساعات الدكتور يكون مجبور يعني لانه يكون الضرس في حاله يرتى لها فهو يحاول يصلح ما يمكن اصلاحه.
2: بسبب مين؟ بسبب مين يصلح حاله لها؟
1: بس انت لو متعود اوريدي المفروض تتفادى الموضوع.
0: اي والله يعني هو مجبور وانا بعد مجبور يعني الالم ما يحتمل قصف العلب.
1: لا توصل مرحله الالم يفضل
2: الاجبار بعد لو سمحت.
0: والله ايش اقول لك يعني حن انا احاول نعلم حتى عيالي انهم ما يخافون من دكتور الاسنان. بس ساعات انه يعني انا اخر مره بنتي رايحه حق دكتور اسنان طاحت علينا.
2: اوه طاحت
0: اغمى
2: عليها يعني.
0: ايه
1: ما بدي اراجع الدرجه عندنا بريكوم في عيادتنا متعودين.
0: بس بعد يسمونه
1: انا الاهالي هم اللي يغمى عليهم.
0: دكاتره الاسنان يسمونهم دكاتره الذهب.
2: الذهب.
0: اي هم معروفين بدكاتره الذهب.
2: من وين جت التسميه ولماذا الذهب
0: مو الالماس؟ أو تسألي شات جي بي تي.
2: إن شاء الله بسألة عقب شوي.
0: إن شاء الله. حبيت أسلم عليكم وأتداخل معكم بس خفيف.
2: مشكور.
0: معكم بس ثقيل عليكم.
2: أبدا يا أبو جلال بالعكس.
0: تكير وإن شاء الله نتلاقى في طرف ثاني.
2: بإذن الله. شكرا بإذن الله باكر. باكر. انزين دكتورة احنا خلاص وصلنا الى الختام. اوكي فما اعرف شو الكلمة الاخيرة اللي تحبين. كم دقيقة عبد الرحمن مع الختام مالي؟ 4 دقائق. عندك دقيقتين وانا دقيقتين.
1: اوكي نحن نحاول نحن نحبب اطفالنا في زيارتهم طبيب الاسنان يعني. حتى لو انت كاب او انت كام عندك مخاوف مو ضروري انت تنقليها بالضبط. اوكي او انت حاولي ان انت تحاربي هالمخاوف. اوكي وتساعدي نفسك وتساعدي اولادك.
2: نعم انا اقول دكتوره وقت اللي الام والاب خايفين اهم غاز
1: اها والاطفال تقدر كلي. اوكي
2: بالضبط.
1: لا احنا والله يعني صراحه نشوف اطفال كثير في العياده عندهم استعداد ان هم يتعاونوا ويكونوا هم متحمسين ويكون هم امورهم بخير وخلاص بسم الله ونبتدي وجهزتك. وفي بعض الاطفال نعطيهم الابره والتخدير امورهم بخير والام فوق راسي في الم في الم في الام تتالم ما تالم لا خبر دكتوره في الم اكيد لا لا لا اكيد تتالم هو الطفل اوكي وهنا يبتدي
2: ما يقدر يشتغل صح.
1: فاحنا مشكلتنا ايه احنا نحتاج ان احنا من
2: المنبر
1: نحن نوعي الاهالي ان حتى لو انت عندك خوف يعني انا دائما اذا الاب والام عندهم خوف تعالوا كلموني احنا نخلي الطفل يلعب في البلاي اريا. اوكي 1 2 3 وبعض الاحيان ذس از صراحه ذس از وات اي دو ماي بروتوكول ان انا اخليهم في البلاي اريا اخذ الام والاب في العياده نتكلم 1 2 3 وبعدين واشرح لهم الاسلوب. اوكي وبعدين احنا نبتدي مع اطفالهم. فاذا احنا يعني احنا نساعد اطفالنا ونساعد نفسنا ان احنا
2: اهم شيء نفسنا اول شيء
1: بالضبط بالضبط
2: عشان اطفالنا
1: نختار من التخصصات الصح يعني مثلا. أوكي. نفس ما في دكتور اطفال بشري في دكاتره اسنان اطفال.
2: تمام طبعا احنا وصلنا وياكم مستمعينا لختام حلقتنا اليوم واعتقد ان اهم رساله نطلع فيها ان صحه عيالنا صحه اطفالنا واسنانهم ما تبتدي لما يظهر الالم تبتدي من اول سن حتى من اللثه بعد ومن اول عاده نعلمهم اياها ومن اول زياره نخليها تجربه مريحه وتكون يعني امنه بالنسبه لهم. وتعلمنا اليوم بعد ان كل طفل طريقته ترى والاحتياجاتها والخوف من طبيب الاسنان ممكن ترى

يتم التعامل معاه، وأن أطفالنا يعني من ذوي الهمم يستحقون أيضا تجربة علاجية تراعي احتياجاتهم، تفهمهم قبل كل شيء. فكل الشكر لضيفتي الجميلة الحلوة الدكتورة مريم مراد، استشارية طب أسنان الأطفال، على وجودها اليوم معانا وعلى كل المعلومات والنصائح المهمة اللي شاركتنا فيها. وشكرا لكم أنتم مستمعين على متابعتكم ومشاركتكم وأسئلتكم، ونلتقي فيكم باكر في موضوع، ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر، وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمعها.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين اف ام على هواك،
0: ساعة على هواك، جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين اف ام 93.3، ساعة على هواك.

أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. احنا نتيمع معاكم على مود الأغاني ومود الطلبات في برنامج ساعة على هواك. خليك معانا وثبت الموجة على السمع 93.3 دائما وأبدا على هواك. حق المنضمين نقول يا هلا ومرحبا وحياكم الله في ساعة على هواك. اللي يسمعنا عبر الأثير نقول له ثبت الموجة وخليك معانا، لأن برنامجنا برنامج خفيف لطيف من القلب إلى القلب، بمعنى أنت تساعدنا وتعد معانا ساعاتنا اللي على هواك. لذلك على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. اللي عنده مشوار وبينزل من السيارة نقول الأمر بسيط، بي اتش تي في اند راديو تطبيق، تبحث عنه سلمك الله وتنزل التطبيق فضلا وليس أمرا، وتسمعنا وتكمل معاك الساعة اللي على هواك. 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين، جديد الأغاني وآخر التحديثات وبين قوسين التسريبات عن ألبوم عبد المجيد عبد الله عندي ومن مصادر موثوقة. خلني أحمسك، شاعر من الألبوم نفسه هو المصدر عندي. ساعة على هواك دائما غير، ثبت الموجة وخلك معانا. لذلك دائما وأبدا نقدم لكم المحبة والرسائل والذكريات من خلال الأغاني. يا هلا ومرحبا بجميع المستمعين الكرام، نرحب بالمخرج العزيز خليل إبراهيم. يا مرحبا وحياك الله، أحلى التحايا من محمد الدوسري، مساك الله بالخير وبالعافية على الكوفي. اليوم مشرفنا ومنورنا في كنترول إذاعة بحرين اف ام 93.3 الفنان الملحن الموسيقي خالد درويش، رئيس إذاعة بحرين اف ام 93.3. لأنك موجود معانا ودائما وأبدا توجهنا في جميع البرامج عبر هذا الأثير تحديدا ومن خلال جميع موجات إذاعة البحرين. هلا هلا بالفنان البحريني يا جماعة، الفنان البحريني منه وفينا. دائما وأبدا توجيهات الفنان الملحن الموسيقي خالد درويش في برامجنا كلها بدون استثناء تسليط الضوء على الفنان البحريني. لذلك اليوم سوينا لكم طبخة جدا جميلة، محمد البكري اللي دائما وأبدا الفنان الكبير والقدير موجود في أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 وأيضا موجود في قلوبنا كقامة وهامة بحرينية. محمد البكري اللي دائما وأبدا يتحفنا بإبداعاته. محمد البكري من خلال سيرته ومسيرته تشوف التلون والتنوع في المواضيع وفي الأغاني وفي الإيقاع والموسيقى. تحية حق الفنان الكبير محمد البكري. ولكن اليوم في بحرين في ام بنسوي جامينج بطريقتنا على ستايل محمد البكري. وعلي مساك الله بالخير،

93.3 في برنامج ساعة على هواك من الخمس لين الست، نستقبل أغاني والطلبات والإهداءات ونعطيكم آخر الأخبار والحصريات. عشان اليوم اللي يمع موسيقي

الفنية الخليجية. ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026، هذا الألبوم اللي أعلنت عنه مجموعة روتانا للموسيقى سبب ضجة في منصات التواصل الاجتماعي. هناك خطة تسويقية لهذا الألبوم، والمحبين والمتابعين يرصدون آخر الأخبار. لذلك احنا في ساعة الهواك مختلفين، نعطيك الأخبار ونعطيك الحصريات وجزء من التسريبات إن صح التعبير، لأن عبد المجيد عبد الله رجع لنا بواحد وعشرين أغنية. لك أن تتخيل 21 أغنية في ألبوم عالم موازي اللي نزل لنا آخر ألبوم كامل لعبد المجيد عبد الله. استمعنا إلى الأعمال لمدة طويلة جدا، ونتكلم نتشرب الأعمال الفنية، نتشربها بحضور عبد المجيد عبد الله وبكلمات الشاعر والملحن والموزع. هكذا تتشرب العمل الفني ولا تحكم عليه من أول استماع. لذلك عندنا 21 عمل جديد في ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. أسبوع اللي طاف ذكرنا لكم عبد المجيد عبد الله بيتعاون مع مين من الشعراء والشاعرات. اليوم عندنا لكم خبر حصري والمصدر لا نستطيع أن نفصح عنه. تذكرون أغنية يا ابن الأوادم اللي كاتب الأغنية الشاعر فهد المساعد؟ أنا ذكرك بالأغنية عشان أقول لك قيمة النجاحات الجميلة بين فهد المساعد كشاعر وبين عبد المجيد عبد الله كفنان. هذه بنحطها بالخط العريض، فما بالك إذا أغنية من كلمات فهد المساعد وغناء عبد المجيد عبد الله وألحان أحمد الهرمي. كلام أكبر من الكبير. عبد المجيد عبد الله في تعاونات الثنائية مع الملحن الكبير والقدير هرم الأغنية الخليجية والعربية أحمد الهرمي، ما يك بأي عمل، يك بعمل رنان، يك بعمل على مستوى. لذلك اليوم راح نعطيكم خبر من أخبار ألبوم 2026 للفنان عبد المجيد عبد الله، عمل من كلمات كلمات الشاعر فهد المساعد بعنوان عودت قلبي يحفظ الاسم من الحين. لأن أقول لك على فكرة أن هذا الألبوم راح يكون أقوى ألبوم في 2026، وعلى مسؤوليتي قبل ما سمع، لأن الأسماء الكبيرة جدا مميزة. فهد المساعد راجع لنا بكلمات عودت قلبي مع الفنان عبد المجيد عبد الله في ألبوم 2026 مع الملحن الكبير أحمد الهرمي. أعطيك زيادة، دام اليوم أستاذنا خالد درويش رئيس إذاعة بحرين FM موجود، نعطيك زيادة حضورك مع الأخبار الحصرية. أخذ بيتين من العمل. يقول الشاعر فهد المساعد: عودت قلبي على صوتك وضحكاتك، كلام اسهر عليها إلينا النوم يدركني، حاسب لا تخليني، ما في أحد في البشر سوا بي سواتك، اسمك إذا مر بين الناس يربكني. كلام كبير من الشاعر فهد المساعد. هالأغنية راح نسمعها بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله في ألبوم 2026 بإمضاء الملحن أحمد الهرمي. الحين شفت الخبر، أبى أسوي لك لينك جسر. أغنية يا ابن الأوادم شعريا نفس الوزن، يعني أبيك تتخيل قيمة نجاح الأغنية الجاية. نفس الشاعر، نفس الفنان، إضافة عليها الملحن الكبير أحمد الهرمي، فما بالك بيطلع العمل. أعطيك شوية رجعة وخليك تسترجع معاي نجاح أغنية يا ابن الأوادم، وأرجع حق اتصالاتكم على 174456 في بحرين FM. كل شيء حصري.

0: 5:17 دقيقة بتوقيت إذاعة بحرين في FM 93.3 ومكملين معاكم في برنامج ساعة لهواك، نعطيك آخر الأخبار والمستجدات في عالم الأغنية، ونرحب باتصالاتكم وطلباتكم وهداءاتكم على 1-744-456 من داخل مملكة البحرين. وتحية حق مستمعين الكرام إلى أينما يصل هذا الأثير، وحياكم الله على 0973-174-456. قبل الفاصل سمعناكم جديد عبد المجيد عبد الله في ألبوم 2026 وأخبار حصرية، عوّت قلبي من كلمات الشاعر فهد المساعد وألحان الكبير أحمد الهرمي أبو محمد. ترى كلنا مشتاقين وعرفنا الجديد وإحنا سعيدين ومنتظرين. 1-744-456 نستقبل اتصالات، وإلى الأذواق وإلى تشكيل الساعة الفنية على أذواق وأهواء مستمعي ساعة على هواك. ناخذ الاتصال ونقول سلام عليكم. مرحبا،
1: مسيك الله بالنور والسرور يا أبو سعيد.
0: يا مرحبا، مساء الأنوار.
1: ما في على ذوقك ذوق يا أبو سعيد.
0: الله يطول بعمرك.
1: احنا نحاول نوصل المستوى بالصعبة.
0: دا وين يا أبو جلال، نتعلم من بعض.
1: ما عليه، بس ذوقك بذوقك يا أبو سعيد.
0: يا حبيبي والله احنا يا أبو جلال نحاول نعطيكم أخبار حصرية.
1: هالأغنية اللي حطيت دحين قبل شوي،
0: أنا بسوي لك لينك أبو جلال، لأن الألبوم 2026 أغنية من نفس كلمات الشاعر والفنان عبد المجيد عبد الله فهد المساعد، الإضافة الجميلة حبيبنا أحمد الهرمي. يعني لك أن تتخيل
1: أبو سعيد، أنا ما بقول لك إنه أنا بعد يعني تربطني في علاقة شخصية الفنان نفسه عبد المجيد عبد الله، بس إن شاء الله أنا بسمعك قبل تسمعها.
0: لا لحظة شوي، ترى يسمعك رئيس إذاعة بحرين في أم ضحك خالد درويش. أنت عطيتني سلايد وأنا قايل عندي لك خبر حاصري. أبو جلال على الأقل تواصل معي خاص.
1: أنزين نعطيك الحصرية إن شاء الله.
0: عيل شوف، أنا عارف الساحة الفنية وعارف أمور الحصريات، ترى إحنا في نفس المجال أبو جلال، ففاهمين.
1: أكيد.
0: متى ما تسمح لك الفرصة على طول ساعة على هواك. تسمعنا مقطع، تسمعنا كوبليه، تسمعنا الإيقاع، ترى احنا من محبي الموسيقى.
1: في احتمال يكون لايف بعد.
0: خالد درويش ثبت الاتصال.
1: خالد درويش على صديقي بعد.
0: يا أدري عشر لي ويضحك هو.
1: ايه؟
0: يقول لي سلم عليك. سلم عليك أبو فاطمة.
1: حبيبي.
0: وين بتودينا اليوم؟ شوف دام أبو فاطمة الأغاني الفنية.
1: شوي برجع ريوس.
0: عطنا أبو جلال، احنا نحب.
1: اي والله يعني ودي نسمع ابو خالد عبد الله رويشه.
0: الله
1: نقول له وينك.

0: أكبر، عجيب الربط والله. شوف والله
1: وحشتنا صوتك، وحشتنا طلتك. وينك يا ابو طارق؟
0: وينك؟ وهدا خلى الهدا حق عبد الله الرويشد واهل الكويت، والله يستاهلون.
1: يستاهل.
0: اي والله ابو جلال
1: حبيبي،
0: شكرا من القلب
1: حبيبي. على راسي،
0: عسى راسك. حي وسالم ابو خالد الفنان الكبير عبد الله الرويشد، وينك من هل البحرين لك؟
2: وينك ما وحشتك عيني وحنيت؟

سمعت هالكلمات وكنا أمس نسولف عن الشاعرة القديرة فتحية عجلان والشاعر علي الشرقاوي ونتكلم عن الثلاثية الجميلة مع الفنان الكبير والقدير عبد الله الرويشد. لاحظوا جمال المعنى، يا لون المطر يا أجمل أحلامي، هل قالوا أبيض؟ لا، شفتوا الجمال؟ يا لون المطر، هذه عظمة التعبير في الأدب. ما قال أبيض ولا قالت الشاعر فتحية عجلان يا لون البياض، يا لون المطر. المطر عبارة عن ارتفاع ينزل من السماء، ركز. واحد، اثنين، عبارة عن نقاء، وثلاثة، ناس تستبشر به المطر.

0: الأحمر. 4 اللون. يا أجمل أحلامي، الأحلام الجميلة المميزة البيضة اللي أكمل معاها المشوار. هكذا ثنائية الشاعرة فتحية عجلان، الشاعر الكبير علي الشرقاوي. نأخذ الاتصال. ألو، مرحبا، مساء الخير.
1: مساك الله بالنور والكرامة يا أبو سعيد، ومشوارنا إحنا أهلا معاك اليوم، ترجع أنت الإذاعة وتنورها يا أبو سعيد.
0: الحميدي الحميدي، فقدت صوتك من غير شر 3 سنوات
1: يا بعد قلبي. لا والله أنت في قلبي، وأمس أنا في طريق، والله العظيم أمس كنت مع أحد الإعلاميين المميزين
0: صوت
1: إذاعة البحرين بدون ذكر أسامي، كنت واقف أسولف معه وقلت له أنا ولست على أبو سعيد، لأن أنا من يعني أنا السوبر السوبر تربل كوادربل هاتريك في برنامج بالمعكوس أو لعبة بالمعكوس.
0: صحيح.
1: فقيت أبو سعيد وحاشني أبو سعيد، وكنت في طريق بالخير، والله إني كنت في طريق بالخير.
0: صاد.
1: سبحان الله، اليوم شغلت إذا رايح مشوار وسمعت صوتك، وأشياء بس عليك وعلى الطاقم الجميل وعلى أبو درويش الله يحفظه في الاستديو مو مقصر، وأبشرك يا أبو درويش عندك طاقم من أروع الطواقم الإذاعية، والكوادر كلها مالي صراحة، أنا يعني متواصل دائما مع الإذاعة ومع الأخوات كلهم في جميع البرامج، لكن أقول لك يا أبو درويش أغبطك على الفريق الجميل المميز اللي عندك صراحة في إدارتك.
0: كلنا نكمل بعض. يسلم عليك أستاذنا خالد درويش ويقول لك شكرا لك، واليوم أنتوا أسعدتوه، ترى موجود معنا في الكنترول. اي والله،
1: والله هاي فرصة جميلة انه يكون موجود، ويعني من الأساتذة الجميلين الإعلاميين اللي احنا نتعلم منهم صراحة.
0: يستاهل والله ابو فؤاد، وذائقه صعبة، ذائقته صعبة
1: يعني،
0: ذائقة فنية. تتكلم في مشوار طويل اكثر من 25 عام في المجال الفني، فلك ان تتخيل قيمة الفن اللي في افكار خالد درويش.
1: طبعا طبعا طبعا، هذه يعني ما يختلفون على اثنين يا ابو سعيد، والاختيارات طبعا جميله ومولعه اليوم، وانا يعني بس ابي اضيف على تعليقك على الاغنيه يا ابو سعيد، صراحه هاي روائع يعني الشاعره القديره فتحيه عجلان وعلي الشرقاوي.
0: صحيح.
1: وكانت لي فرصه ذهبيه اني انا اقعد اسبوع كامل مع الشاعر القدير علي الشرقاوي في الحج، وقعدنا مع بعض وسولفنا وتكلمنا، تعلمت الكثير في هذا الاسبوع، تعلمت شلون هو كان ينتقي الكلمة نفس ما أنت الآن شرحت البيت يا لون المطر، فعلا هو ينتقي الكلمات لها الدرجة، فهو عنده خيال ما يخطر لك على بال أساس يكتب الكلمة. فقعدت أسمع منه شلون كان، وكلمته عندي الألبوم بالتحديد، قعدنا نسولف، قال لي كلام يا أبو سعيد يعني لو ما يبي لي ساعات وساعات أشرح لك شلون كتب، بس هو كان يعبر عن بعض الحالات المعينة اللي هو كان يمر فيها والثالثة فتحية كانت تمر فيها، فكان يقول إحنا مجرد نوصل إحساس. فصار المثلث اللي أنت تفضلت قلت طبعا معاهم الفنان القدير خالد الشيخ، أوجه له تحية من عبر هذا الأثير، هو طبعا كمل العمل الجميل وخلاه عمل خالد إلى التاريخ، كلنا يعني نروح ونرجع على دي الحقبة الفنية اللي صار بينهم فيها التعاون، فيعني شيء جميل وشيء يعني خالد إلى التاريخ، ونهني أنفسنا صراحة. طبعا أنا اختياري اليوم كانت أبو خالد بس عبد الكريم عبد القادر، اليوم مودينك الكويت يا أبو سعيد.
0: عجيب.
1: وبماين من شاعر من يعني من كلمات الشاعر
0: بدر.
1: الأمير بدر بن عبد المحسن، والحان طبعا الأستاذ القدير الدكتور عبد الرب إدريس اللي طبعا لا تعاملات مع البحرين ويحب البحرين، ولحن تبين عيني لش عيوني. فاسمع بماين يا أبو سعيد وتمعن وتبحر في كلماتها، وإن صار مجال نسمع تبين عيني يعني
0: إن شاء الله
1: إذا مو باليوم يوم ثاني.
0: وأنا أقول لك عقب الأغنية اسمع تعليقي وتعقيبي. الحميدي كن بخير وسعيد.

0: الله سمعت شلون سلمها يا ضماي انت يا ابو فاطمه سمعها كلام كبير دكتور عبد الرب ادريس. شكرا لحميدي. حبيت اقول شغله حق المستمعين الكرام، الذائقه الفنيه الموسيقيه عند هل البحرين مرتفعه وعاليه. واحد اثنين، الحميدي يعطيك قصص يتواجد مع المهتمين والمؤثرين والمميزين في عالم الاغنيه. ثلاثه، هو حظى بفرصه لقاء الشاعر علي الشرقاوي قال سمعت تفاصيل هذه الاغنيه. اربعه، سمعنا اغنيه حق الفنان الكبير عليه رحمه الله عبد الكريم عبد القادر، ولكن ما نسى الشاعر والملحن. هذه النداء الى الجمهور العظيم لبحرين فم، هذه جمهورنا ما ينسى احد في الاغنيه. شكرا يا الحميدي. ناخذ الاتصال ياي. الو مرحبا، مساء الخير.
1: يا سعيد الحنون، يا البوسعيد يا الحنون.
0: You speak English good.
1: Yes. عجيب. الله بخير يا بوسعيد يا الحبيب. هلا والله. ويسعد لي مساء الغالي أستاذ قادر ويش ودوسري وخليل وكل من يعمل في هالإذاعة الطيبة الحلوة. الحميدي وأبو دليل ما خلوا ترى صراحة، لأن أنتوا 10/10 ومثل ما تقول أنت برنامجك دبل لايك.
0: أشكر فنك والله يا أبو الراشد. اليوم الصوت 70% ترى.
1: إيه شوي.
0: يا حبيبي يا أبو الراشد. اليوم ترى اليوم مرافعين الرتم والله أنتوا.
1: إيه أشوف. أول شيء بشكر الجمهور اللي أمس، إن أعتقد صارت الحلقة بحرينية صح؟
0: صحيح.
1: الحلقة بحرينية. حبيت صراحة أنا في الحلقة. يستاهل الفن البحريني.
0: اي والله.
1: اليوم طال عمرك، اليوم بنروح مع البرنس عشان ما نطول عليك، نعطي مجال حق غيرنا حق اللي يحبون هالبرنامج الحبيب. البرنس ماجد المهندس وعطشان، ونهديها لك وحق خليل وحق الدوسري وحق استاذ خالد درويش وكل من يسمع حق اذاعه حلوه ولسه بالراشد و على هواك ومتابعين على هواك وفي السلام.
0: شكرا يا ابو الراشد. البرنس ماجد المهندس.

0: الحلو مستمعين الكرام أن نسمع صوت الفنان الكبير القدير الملحن أحمد الهرمي بمعية ماجد المهندس. الله على هالتشكيلات وشكرا يا براشد على الاختيارات. والجميل المميز في ساعة لهواك أن نسمع توليفة موسيقية أنت وتحددون مسارها على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6 ناخذ الاتصال. مساء الخير.
1: الله يمسك بالخير أخوي وسعيد.
0: يا هلا ومرحبا.
1: حيا الله شيخ.
0: هلا براشد.
1: يا مرحبا كيف نسيت.
0: أنا طيب. طيب أنا بفتن عليكم عند رئيس الإذاعة.
1: أفا ليش عارف؟
0: الحين على الهواء. أستاذ خالد أبو جلال الحميدي وبالراشد وبراشد ترى
1: نعم
0: يتعاونون علي على الهواء. خلا حط لي سيف سايد مع الرئيس.
1: لا لا وياك انا بصفك الحين لا تحاتي.
0: بعت الربع تعجبني. اوكي دبلوماسي. اوكي حلو
1: فعليك العمة على الحاجة
0: يا حبيبنا يا ابو راشد. نحبك وانت غشمر معك. سلامك
1: حبتك العافية طويل العمر حبيبي الله يسلمك.
0: وين الوجه اليوم؟
1: اليوم حق الفنان الراحل أبو بكر سالم.
0: عجيب.
1: نعم أغنية ما علينا
0: يا حبيبي. ما علينا عجيب.
1: نعم نعم نعم.
0: والهداء سلمك الله.
1: الهداء لك وحق جميع المستمعين.
0: وراشد نتمنى لك أمسية أثنينية سعيدة.

شكرا براجل على اختيار الفنان الأصيل أبو بكر سالم. طبعا عندنا من الأخبار الفنية مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، لقب جديد للهضبة في جينيس للأرقام القياسية عبر منصة بيلبورد عربية. عمرو دياب يحصد لقب جديد في جينيس للأرقام القياسية بعد ما أمضى 64 أسبوع في المركز الأول على قائمة بيلبورد عربية أعلى 100 فنان تخللتها مدة تاريخية بلغت 36 أسبوع متتالي دون انقطاع في إنجاز لم يسبق هذا الفنان إليه آخر، ووثقوا هذا الإنجاز طبعا في شهر قبل شهر، يعني في شهر 8 وثقوا هذا الإنجاز بيلبورد العربية مع شركة أو مع جينيس للأرقام القياسية. واليوم في ألبوم جديد مع صدور ألبوم حبيتك الفنان الهضبة. طبعا البوم صار له فترة، ولكن نتكلم اليوم عن آخر الأخبار الفنية. العجيب أن الفنان الهضبة عمرو دياب ثلاثة أجيال معاصرينا. هل تعلم ما معنى هذا الحضور الفني؟ 1-2 أستاذ خالد الرويش قال لي، قال الرياضي ومحافظ على صحته نفسي، كلام كبير. الهضبة من اختيار خليل إبراهيم.

خلنا في مصر العظيمة الحبيبة، ومصر وماذا تعني من قيمة فنية لجميع الجماهير العربية. الفنان الشباب الجميل المبدع أحمد سعد يحصد جائزتي موركس دور للنجم العربي الجماهيري والأغنية الضاربة عن مكسرات خلال حفل موركس دور. أحمد سعد اللي تابعه في منصات التواصل الاجتماعي يعطيك ستايل مختلف وجدا جميل، وأيضا الفنان أحمد سعد اللي تابع بداياته كان يقدم الأغاني الفخمة الراقية اللي احنا نسميها بين قوسين طربية. لذلك لا تحكم على مسيرة الفنان في عندما ينتصف به العمر الفني، لازم تاخذ مسيرة الفنان كلها. لذلك أحمد سعد إذا يقول وسع وسع، أحمد سعد يقصد شيء ثاني، يقول وسع الدرب للمجال الفني، وسع الدرب لمخيلتك، ولا تحكم علي من أغنية أو أغنيتين فيهم نقزة شوية، لكن وسع لي، لأن داخل المجال الفني من أبواب الإنجازات.

0: وصلنا معكم إلى ختام ساعة على هواك، وخلني أذكرك بخريطة البرامج في إذاعة بحرين FM 93.3 خارج المستطيل الأخضر مع الإعلام القدير فايز السادة بمعية المخرج راشد العليوي، 8-9 المخرج أحمد العبيد، ينتظركم مع العمدة عماد عبد الله وسيم العريفي. أنا أخوكم يونس العيد، ألتقيكم من 9:30 to 10:30 على بحرين FM في DRS. تقبلوا تحيات خليل إبراهيم، محمد دوسر، يونس العيد، وتحية إلى الكبير اللي دعمنا في بحرين FM خالد درويش. في أمان الله.
1: ساعة على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في عودة جديدة لبرنامجكم الأسبوعي الرياضي خارج المستطيل الأخضر. بإمكانكم أيضا أن تتابعونا عبر قناة إذاعة البحرين باليوتيوب. خلوني في البداية رحب بمحللين البرنامج الكابتن حسين العنزي، أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله أبو فيصل، الله مسي عليك بالخير وعودة حميدة للبرنامج. إن شاء الله موسم إن شاء الله يكون أجمل وأجمل. مسي على السادة المستمعين وعلى أختي بدور.
0: كابتن بدور أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أبو فيصل، سعيدة جدا بأن احنا نعود على الهواء، نعود إلى دوري ناصر بن حمد، إلى تحليله، إلى متابعة مجرياته، وجدا سعيدة أيضا بأن أنا أكون في هذه الموسم مع الكابتن حسين العنزي.
0: الموسم الرابع أنت على التوالي؟
2: أتوقع رابع يمكن، أي نعم. أتمنى احنا نكون خفيفين على المستمعين ونقدر نثري ونحلل دورينا.
0: ننطلق؟
2: يلا
0: ننطلق. حياكم الله مستمعين من جديد، واللي يحب يشاركنا بالتأكيد هاتفنا مفتوح وقلوبنا مفتوحة لكم قبل الهواتف 1-7-4-5-5-5-5-6. وخلونا نبتدي نحلل الجولة الثانية. الجولة الأولى ما كان فيها شيء جديد، يمكن الجولة مباراة واحدة اللي هي كانت غريبة، 7-1 الخلدية على النجمة، وهذه كان جرس انذار للنجمة.
1: مو بغريبة أبو فيصل، من اللي أنا بس بقول حق بدور إنه هي الموسم الرابع على التوالي، هي حملة اللقب الحين وتخاف على اللقب مالها، خلت تستعد زين. أبو فيصل مو بغريب، لأن النجمة كالعادة سنويا قاعد يغير طاقم كامل، مدربين بلاعبين، أنت شلون تبي تستقر؟ أنا بالنسبة لي نتيجة غير مستقر.

استغربه فريق الخلدية خسر اللقب الموسم اللي راح. قلت لك يمكن من يومين قلت لي محرك بيفوز قادر على الدوري، قلت لك في رفع وخلدية يعني مستمرين على نفس المنهج اللي هما عاملين فيه طعموا.

0: بوت. لكن ما اعرف، يمكن اختلف معه في جزئيه النجمه يستعد الى الهبوط. النجمه حاليا باداره جديده بقياده الشيخ خالد بن سلمان،
1: وجه له تحيه طبعا، مسي عليه بالخير.
0: اي نعم، انا يمكن اتفائل فيه، لان في الفتره اللي كان فيه موجود مع المنتخب الوطني كان في العديد من القرارات اللي صابت لصالح المنتخب. أتمنى بأن يحالف النجم هذه الموسم التوفيق بقيادة الشابة، بقيادة الجديدة، لأن نادي النجم نادي تاريخ يستاهل بأن يكون في وضع أفضل مما كان عليه المواسم السابقة. أما فيما يخص الأحداث، ما شفنا مستويات أو عفوا نتائج مستغربة، لكن شفنا أحداث كثيرة خلال هاي الجولتين. يعني تفاجئ أن خلال هاي الجولتين صار هذا الكم من الأحداث ومن الأشياء اللي ممكن أن احنا نناقشها.
2: نعم، العاطفة بتهبط النجمة. العاطفة اللي قالت فيها بدور بتهبط النجمة. جرس انذار، انا ما اتمنى يهبطون للامانة، اتمنى ياخذون كاس، ياخذون دوري، ياخذون. ولكن اللي قاعد تشوفه كرئيس نادي، مسي عليه بالخير ابو سلمان، ولكن صعب جدا، ما عنده عصا سحرية. النادي مديون، النادي كل سنة ادارات جديدة، كل سنة انت يعني ما قاعدين تعرفوا. فيصل، انا اعتقد جميع اندياتنا الا ما رحم الله الثلاث الأوائل.
1: بس كلمتك قاسية يستحيل. للهبوط شوف قاسية.
2: بو فيصل، أنت في أول مباراة ما عرفت تلعب وتسكر أمام ذي الفريق.
1: نعم.
2: مو بصعبة، وايد صعبة. الاتفاق توه صاعد. يعني أنت دائما الفرق، حتى الشرق أنا ما استغربت من نتيجات منه، دائما الفريق الصاعد متعود على دوري أقل ضغط، لكنه يت في دوري أقوى. نعم. الاتفاق أمام الرفاع. رفع،
1: لكن النجم يرجع يصحح اموره
2: ان شاء الله
1: ضد الملكيه ويفوز على الملكيه 1-0. كابتن حسين،
2: شوف الفريقين معرضين الموسم دي، يعني بصراحه يعني الدعم وايد ضعيف. وفيصل، الملكيه العام تدعمت، شفتهم يقول لك ادعم زين، وبعدين في نهايه الموسم فرقوا من كل نجومه، وجماهير الملكيه هي تنظر وتشوف، يعني شايف حال النادي، تفرغ من نجومه ومن مدربينه، واليوم بإدارة جديدة وبلاعبين شباب، وين بتوصل؟ يعني لازم تعدهم في مرحلة أخطر من ذي. فالنجمة كان قادر إنه يفوز، ولكن بفيصل تخيل دقيقة 85 1-0، أنا طالع المباراة، لأن هاي المباراة اللي بحللها اليوم لك.
1: نعم.
2: أنا طالع المباراة من بدايتها لأول 20 دقيقة، الفريقين ما يعرفون يهجمون، الفريقين ما بعارفين يوصلون حق المرمى. عرفت ان ذي المباراة بتنتهي بكرة ثابتة، يا ذي الفريق يا ذي الفريق. ظفر فيها النجمة وفازوا من كرة ثابتة فاول. وين الخطورة؟ دائما الفرق اللي تنافس على الهبوط، يعني العامل الايجابي في الموضوع ان النجمة خذوا 3 نقاط من فريق منافس لهم في نفس المستوى ونفس الامكانيات. هذه النجاح اللي نجح فيه النجمة في المباراة. ولكن انا اقول لك هي نقطة إيجابية للأمام، ولكن الفرق كلها صعبة أبو فيصل.
1: نعم.
2: كل الفرق صعبة يعني.
1: نعم. بدور الشرقي يتعادل مع سترة 0-0، نتيجة منطقية
0: نوعا ما، عطفا على الأداء وعطفا على اللعب، نوعا ما نتيجة منطقية، ولو أن كان الرفاع نسبيا هو الأقرب إلى الفوز. يعني كان في عدد من الفرص اللي كان ممكن أنه يستغلها. لكن أبو فيصل، فريق الرفاع الشرقي يمكن إحنا ما تابعناه الموسم اللي طاف، لأنه كان في دوري درجة الأولى. لكن عطفا على الأسامي اللي شفناها، وعطفا على الاستقطابات وعدد اللاعبين اللي جابهم، فريق الشرقي فريق ثاني. لاعبين، عنده عدد كبير من اللاعبين، استقطب حارس، استقطب لاعبين، أعتقد 2 لاعبين عنده من المالشية، خذ لاعبين من المالشية، عنده عودة إلى لاعب الفئات، عبد الله الحشاش، احمد مسلم لاعب جديد، سيد احمد هاشم، اعتقد هاي اللاعبين اللي من المالكيه لاعبين جدد. فالفريق يحتاج الى تجانس، يحتاج الى توليفه، وحسب ما عرفت معدل الاعمار عندهم ايضا معدل صغير، لاعبين في العشرينات. عندهم كابتن قدير، الكابتن المحوزي. فنادي الرفاع الشرقي يحتاج الى خوض اكثر من مباراه، اتوقع بانه راح يكون في رتم تصاعدي، وان شاء الله ما يصير فيه اللي صار فيه المواسم اللي طافت. نادي سترة، لما شفت الاسامي اللي عند نادي سترة، لا عندهم لاعبين يعني ما شاء الله خبره. علي حرم موجود في سترة، حمد الدوسري كحارس دولي موجود في سترة، علي ناصر، محمد سالم الموريتاني، وبكاي، اللي هذين لاعبين جدا خطيرين شفناهم، واحد منهم كان كان في المالكية، وواحد بكاي لعب في أكثر من نادي، لزبيدي، عمر صابر، يعني عندهم لاعبين عطفا على الأسامي اللي موجودة في سترة

0: يعني لو بتشوفها على الورق الاسامي اللي موجوده في سترة والاسامي اللي موجوده في الرفاع الشرقي بتقول ان المفروض نادي سترة يتفوق، خصوصا بان نادي سترة جاي من فوز على نادي المالشية، على الرغم من انه ما كان مقياس، لان نادي المالشية كان وقتها يلعب بالناشئين،
1: ما زال مو بمقياس حتى الحين، ان كثير نحكم على هذه الفرق من خلال فقط جولتين.
2: هو ليش مو بمقياس؟ اليوم انا اليوم مشعون من اول مباراه انا اعطيه اطقه، ما اخليه اذا كان الفريق مو بزين. ليش؟ موسم ثاني على التوالي هو منظم فريقه. الماحوزي سيد حمام اللي هو مدرب سترة،
1: نعم،
2: تروح على العبيدي مدرب النجمة. جماعة اللي يجب أن يعرف الجمهور ويعرف المحللين بأن تنظيم فريق كرة قدم كانسجام يحتاج وقت، وإعدادنا بسيط، الأجواء حارة، تأخروا الفرق. أنت اليوم حرق في ثاني مباراة أقل مدرب ما عنده صبر،
1: بني حق يتحرك.
2: أقصد يعني هل تتوقع الفرق ذي بتصبر؟ إذا أكبر الفرق في البحرين أقالت، لذلك لازم في وقت. لذلك نقول حق الأندية يا أخي استقر يا أخي، أبي مدرب 3 سنين ورا راس على على على في نادي عشان يستقر.
1: حتى لو وقع 3 سنين ما يتم. وعندنا تجارب شفناها
2: وايد، يعني من ضمنهم كابتن محمد الشملاني.
0: اسماعيل الكرامي ايضا وقع 3 سنوات وما تم.
1: الشملان كذلك مع النجم
2: ما يواصلون.
0: نعم اي صعب. فكان يعني اتوقع كان من المفترض على الاسامي، وسترة جاي من فوز، فاعتقد كان المفروض ان سترة يكون اداء افضل من كذي. الرفاع الشرقي جاي من خساره قدام الحد، ومثل ما ذكرت فريق صغير، لاعبين يحتاجين انهم يتجانسون مع بعض، فاتوقع يعني نقطة عادلة بالنسبة حق الفريقين، ولو ان هي كانت اقرب الى الرفاع الشرقي. على فكرة ابو فيصل، الرفاع الشرقي طلعوا معسكر في السعودية.
1: نعم.
0: يعني الرفاع الشرقي
1: لعبوا مباريات، اذكر لعبوا مع القادسية.
0: نعم لعبوا اعتقد مباراتين او 3. فالرفاع الشرقي عد بطريقة جيدة، واللي احنا فهمناه بان نادي الرفاع الشرقي يوعدنا بنتائج ممتازة في ظل الاستقطابات، في ظل العمل الإداري اللي قاموا فيه، فإحنا نترقب من الرفاع الشرقي مباريات أفضل.
1: قبل ما نروح للخلدية والعالي، في اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. مساء الخير.
3: هلو، مرحبا، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير والنور والرضا، أهلا وسهلا فيك، يطول عمرك، سلمك
3: طيب.
1: الله يسلمك. تعرف عليك
3: أول شيء، مسيكم بالخير أنت ومع جميع الأخوان الموجودين، أخوي العزيز أبو ناصر قدي صديق وحبيب، والأخت بدور، صراحة اللي نفتخر إحنا كبحرينيين بوجودها، صراحة من يعني إحنا نفتخر فيها وعلى تحليلها المنطقي والطيب.
1: نعم.
3: إحنا كبحرينيين نفتخر بوجودها. معك أبو حمد، أنا يعرفوني أبو حمد الرفاعي.
1: والنعم يا أبو حمد، أهلا وسهلا فيك.
2: إبراهيم الكوهجي طبعا.
1: والنعم، أهلا وسهلا فيك أخوي إبراهيم، تفضل يا أبو حمد.
2: شو مدحت بدور بحرقية عاد؟
0: لا والله أنا معروف عن
3: أنا والله تحكى بالحق، يعني أنا ما أشكرك. ما لف ودور، خلي اللي أشوفه أقوله.
1: نعم.
3: اللي على قلبي على لساني، يعني الشيء الواقع أقوله.
0: الله يسلمك.
3: طبعا هذا الدوري أنا أعتقد أنه بيولع، طبعا كل الأندية مستعدة، وفي خصوصا أنا أتوقع أن الأهلي والاتفاق داشين بقوة مع الدعم القوي، فهذه إضافة حق الدوري. يعني هناك وجود نادي الرفاع، نادي محرق، نادي الخالدية، فمشوف منافسة قوية، وأيضا نادي الرفاع الشرقي. أنا ما أحكم على الأفرقة، ترى من مبارتين الدوري طويل ويبي له نفس، يعني في خلال مبارتين أنا أحكم على الفريق، لا الحين بعد بيتوقف الدوري وكل فريق بيعيد حساباته.
1: نعم.
3: يعني احنا نتمنى نشوف الموسم هالسنة دوري مولع
1: ان شاء الله، كلنا متوقعين ان نشوف دوري مولع. نعم
3: اي ان شاء الله. اي
1: نعم.
3: بناصر يدري يعني في التوليعة يعني.
2: ابو حمد يا اخي سؤال، ما ان انت ما شاء الله مباراة الرفاع كلها حاضرها في الملعب. تحت الهواء تتناقش انا اختي بدور بان الجو وايد صعب، انتوا عليكم كجمهور شو تشوف ذي منعكس على اللاعبين في هالوقت هذي؟ صراحة أبو حمد عطني يعني رأيك يوم تشوف اللاعبين اللي تمشوا في الملعب، تشوف الأداء هابط، شو تقول حق الناس؟
3: والله أخوي بناصر، يعني الناس بعد ساعات الله يهديها يعني تحكم على اللاعبين وعلى المستوى. ترى الجو إذا كان سيء ما يعطي اللاعب، يعطيك 100%. يعني ما يعطيك تقدر. هذه يبي لها نفس يبي لها يعني احنا الاجواء فيها قصص ترى خصوصا انت في الخليج يعني فيما بالك يعني شنو شو تحصل الجو في شهر 8 يعني يعني صراحه يعني قاعد احنا كجمهور فوق قاعدين فوق متعب مطالع
1: صحيح
3: شلون هاي اللي يلعبون 90 دقيقه بالاجواء لا لا الجو معثر
2: انا متابعك انت في الشتاء تغتر وفي الصيف كله بس ترك سوت الله يعطيك العافيه ابو حمد
1: ابو حمد تحب تضيف شيء يا اخوي
3: والله بس حبيت اني اشارككم ويعني صراحه انا افتخر فيكم كلكم صراحه والنعم فيكم
1: طول عمرك تشرفنا يعني باتصالك ابو حمد
3: تشرف فيكم كبحرينيين بس انا يعني حبيت اني اشارككم لان انتم تستاهلون من اللي شارك معكم
1: تستاهل الطيب يا حبيبي شكرا لك اسعدتنا باتصالك شكرا لك يا ابو حمد
3: الله يطول بعمرك ولا تاخرون ابو ناصر ترى بغيناه احنا بعدين
1: ابشر ابشر بدون يمكن كنت تتكلمين عن الاجواء وذكرتي ان اللاعب ما يقدر يعطي في هذه الاجواء
0: هو يعني ابو فيصل الكل قاعد يقول انه يعني هذه مو اول موسم اللاعبين يلعبون واحنا متعودين على اجواء البحرين للامانه يعني اعرف ان عذر مو مقبول لكن هذه الواقع الجو ترى وايد حار الرطوبه جدا عاليه يمكن اخوي ابو علي سال الجماهير انا شفت مقابلات حق الجماهير يمشون العرق من الرطوبه فما بالك اللاعب وشفنا الاصابات يعني كثير من اللاعبين انتم أصيبوا في أول جولة فللأمانة أنا شخصية ألتمس العذر للاعبين
1: نعم.
0: وأتوقع منهم أن مستوياتهم راح تكون أفضل وراح ترتفع مع تحسن الجو
1: نعم ما زلنا وياكم مستمعين الأحبة بمكانكم شاركونا على 1-7-4-5-5-5-5-6 1-7-4-5-5-5-5-6 بمكانكم تتابعونا أيضا على قناة إذاعة البحرين باليوتيوب نروح لباقي مباريات الجولة الثانية كابتن عنزي الخلدية وعالي
2: عالي
1: ونتيجة دائما الخلدية نتائج قوية
2: لا كان بس كانت صعبة أبو فيصل يعني أنا أرفع القبعة حق فريق عالي أولا إداريا تحت قيادة الأخ العزيز توفيق العالي رجل يدعم فريقه رجل منذ صعوده من الدرجة الأولى وهو مستقر على هذه المدرب مدرب برازيلي عندهم مسوي توليفة وايد زينة التغييرات بسيطة أبو فيصل والفريق يعمل على مستوى جدا عالي طبعا الفرق إذا لعب أمام الفرق الكبيرة تحسب له ألف حساب الشوط الأول نعم. تخيل 1-0 العالي من كرة مرسومة ملعوبة ما كانت كرة ثابتة أو كانت خطأ من الخلدية الفريق كتب أنفاسهم ولكن قلت لك الخلدية فريق شرس نجومه المحترفين على مستوى جدا عالي يهاب منه أي فريق صراحة يلعب أمامه
1: نعم.
2: الشوط الثاني تقريبا من دقيقة 64 سجلوا الهدف الأول التعادل الخلدية ردوا بعده يعني ما طولوا بثلاث دقائق سجلوا الهدف الثاني هني تقريبا بدل إعياء يبين على نادي عالي في نعم. تغطية الملعب في في في في في متابعة الكرة لذلك أنت تحس أن الفريق خلاص فقد هويته واستمراريته اللي كانت في الشوط الأول سجلوا الهدف الثالث الخلدية سيطروا على الملعب صراحة فريق ممتع عندهم نجوم بفيصل محترفين على مستوى عالي خاصة الموسم هذي قاعدين يأدون أداء ولا أروع تمنيت طبعا هني عالي على المستوى اللي قاموا فيه وبارك الخلدية لكن تمنيت ان الجولة الجاية ما تكون الخلدية والرفاع يعني تكون مباراة او قمة مبكرة لصدارة الدوري ولكن يعني حظنا كذي ان يا الدوري او يا الجدول بالطريقة هذه وقولة الجمهور عشان يولع الملعب يعني او يولع الدوري ان شاء الله
1: نعم نروح لمباراة الحد والأهلي بدور
0: صدق بفيصل ما فيها أشياء وايد تتذكر في المباراة مباراة كانت مغلقة مباراة كان الفريقين جدا متحفظين ما كان فيها يعني أي شيء ما كان فيها أي شيء يذكر على الرغم من أنا توقعت أن النادي الأهلي راح يجي بحماس كونه هو من المفترض الحصان الأسود في ذي الموسم الكل كان يقول ترقبوا الأهلي بحلة جديدة ترقبوا عودة النادي الأهلي والفريق جاي متعادل مع بطل الدوري في ذاك الموسم، بطل الدوري والكاس، انت قدرت تنتزع نقطه من انياب الذيب، يعني انت مفروض تي الحين تبي تكمل المسيره، تبي تكمل وتاخذ
1: المحرك تعادل مع الاهلي.
0: فعلا اتفق معاك، المحرك تعادل مع الاهلي، فمعناته مفروض ان الاهلي يجي بحماس بقوه يواصل حصد النقاط، لكن لا انا ما شفت هذه الحماس، شفت فريق يلعب لعب جدا متحفظ، جدا مغلق، تعادل السلبي استمر الى مشارف نهايه المباراه. الحسنه الوحيده اللي ممكن اقدر اقول لك اياها هشومي، هذا اللاعب اللي فعلا لاعب متميز، وين ما يكون هو اللي قدر يجيب جول الفوز حق نادي الاهلي. لاعب شفته في الرفاع، شفته في المالكيه، وذي الموسم اشوفه في الاهلي، فعلا لاعب قدر يغير نتيجه المباراه، وقدر يعطي نادي الاهلي الثلاث نقاط. لكن اتوقع ان النادي الاهلي مفروض انه يقدم افضل مما قدمه في هذه المباراه.
1: أكيد المستمعين ينتظرون بحرقة ليتابعونا من المحرق، مباراة المحرق والاتفاق، لكن عندنا مع حسين العنزي مباراة الرفاع والمنامة. ما زلنا معكم مستمعين الأحبة، معنا المحللين حسين العنزي وبدور عدنان، أهلا وسهلا فيكم من جديد. هاتفنا 1745555556، أيضا بإمكانكم تتابعونا على قناة إذاعة البحرين باليوتيوب. عندنا مباراة الرفاع والمنامة كابتن حسين.
2: الرفاع يا أبو فيصل عنوانه أربط الأحزمة، رفاع قادم وبقوة. فريق يعني
1: هذه بعاطفة؟
2: لا لا لا أبدا، أنا قلت لك من قبل مو حلل بعاطفة. يوم أقول لك أن الفريق ذي بياخذ الدوري العام، قلت لك خالدي بياخذ الدوري، كان هاي اللي أشوفه، لكن في النفس الأخير ضاع الفريق ومحرق، بالعكس يستاهلون وتفوقوا.
1: نعم.
2: كنت أقدر أقول لك الرفاع، لكن ما في شيء اسمه عاطفة، فعلا الرفاع اللي كان يفتقد الموسم اللي راح البديل. الحين تخيل كوميل الأسود، مهدي عبد الجبار، تتكلم عن حتى اللاعبين المحترفين، طيب مزياني الجزائري، هذولين كلهم دشوا بدلاء، والفريق أصلا فايز 3-1، لما دخلوا ذلين زادت الغلة باثنين، يعني فازوا 5-1 على المنامة. ظهر المنامة لم يعني، عشان أنا بعد ما أقصي على المنامة، يوم تشوف المنامة فريق مفكك، مب لأن المنامة ما قاعد يلعب زين، لأن الفريق اللي أمامه كان مبدع. يعني عندك ويلنتون على الجناح اليسار، عندك علي مدن على الجناح اليمين، بديلهم من بدلائهم كوميل أسود، فينيسيوس اللي دائما هو أساسي، لكن الحين لقلة مستواه أو عطائه يلعب بديل في الشوط الثاني. الرفاع بوفيصل يلعب مع الأطراف، إذا بدور ماري شاهدت المباراة، رضاوي كان رجعت لنا عمره 20 سنة، شون يطلع يعكس في ذي المباراة، كان جدا مبدع، يمكن صنع جولين في ذي المباراة، وهو ظهير. الموسم الماضي ما كنا راضين عنه، أو كجماهير رفاع مو راضين عنه وعن أدائه، الموسم هذه اللاعب جدا مختلف. البرازيليين الموجودين واستمروا مع الفريق يعني مرتفع مستواهم إلى أبعد الحدود.
1: نعم
2: بوفيصل، إذا تسمح لي، في أشياء تشوفها داخل الملعب تسيئك كمتابع للدوري. تتخيل أن أنت أولا أنا وجهة نظري بأن اليوم مدير فريق يقعد على على على على الخط، من المفترض اللي أنا أشوفه في الدوريات العالمية والدوريات العربية والخليجية اللي عندنا، يمنع لبس الغترة والعقال. أنت تجيني بحلتك الكاملة وتقعد لي على الخط وأنت عندك مشاغل أكثر، قد أنك تنفعل على الحكم ويطردك.
1: صحيح.
2: حتى كمنظر، أنا رسالتي للاتحاد أو الأندية، يعني كمدير فريق يلبس رياضة، شو المشكلة يلبس بدلة، شو المشكلة؟
1: بعض الدول الخليجية مصدروا هذا القرار،
2: منعت
1: إنه يكون اللي على الدكة لابسين بدلة رياضية،
2: منعت بوفيصل، لأن أنت زين تتوقف المباراة من 3-4 دقائق، مدير الفريق ذي شاغب الحكم، مدير الفريق الثاني شاغب الحكم، وهذه نشوفها إحنا على مستوى دائما كل دوري.
1: نعم.
2: لذلك لجنة الحكام يجب أن تتخذ قرارات، يعني أو لجنة المسابقات أو من يدير الدوري، بعدم الوقوف وإلهاء الحكم على المباراة، لأن إحنا أصلا مبارياتنا قليلة بفيصل، ما قاعدين نلعب المستوى اللي يوصل منتخبنا إلى الأداء العالي.
1: نعم.
2: إذا أنت تيجي تشاغب وتوقف الحكام، إذا إحنا طلعنا من الوضع اللي نقدر إحنا ندير الأمور فيها. لذلك حتى يعني مع كل الاحترام لهم مدراء الفرق على مستوى عالي، تكلم عن جواهري في المنامة، تكلم عن أسامة المالكي، أوكي عندك أداء وعندك فكر تبي تأثر على الفريق الثاني، لكن أنت الفريق

0: الثاني كسبك بنتيجة ثلاثة أو أربعة زعلك وقومتك على الخط وين بتوصلنا يعني. هذه أشياء نودي أن تتحسن.
1: نعم.
0: يعني
1: نرجع للجانب الفني في المباراة. هل تتفق معي أن الرفاع مع المشعان بالإضافة للنتائج قاعد يقدم كرة ممتعة؟
0: أي أنت وايد معجب من العام بالمشعان.
1: نعم.
0: وأصريت على ذي الكلام وأعلنته. السنة ذي المشعان بعد أنا أشوفه مختلف، أسس فريق وايد مميز إلى الآن. المباراة الجاية راح تشوف نتائج هذه الفريق، لأنه راح يلعب أمام فريق يعني ند. الند هذه اللي يلعب معك راس براس، هني يبين مستواك ومستوى نجومك وفريقك اللي عديت له، حتى لو خسر ولكن قاعد يقدم كرة جمالية عالية المستوى. حتى التهديف اللي عليه مثل العام اللي كان يعني الكرات المرتدة خطيرة، الألعاب خطيرة، كان وايد الموسم هذه متحفظ فيها بصورة أفضل.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم بدور تفضلي.
2: أبو فيصل، إذا أبو علي يقول أنت كنت الموسم اللي طاف أبديت إعجابك بالمشعان. نعم. فمر إذا يتذكر أنا الموسم اللي طاف أبديت إعجابي بفريق الرفاع كمنظومة. فريق الرفاع الموسم اللي طاف كان أفضل فريق يلعب كرة، أفضل فريق واضح في اللمسات. نعم. الفنية في خطوطه الثلاث. يمكن عاب على الرفاع الموسم اللي طاف الهداف، كان عندهم مشكلة في تخليص الكور، ولا كان أفضل فريق. أنا ما أدري إذا في أيضا مدرب استمر مع فريقه إلى موسم ثاني، بس المشعان مستمر من الموسم اللي طاف إلى هذه الموسم. هذا اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة، اللي هو الاستمرارية. المدرب لما يستمر مع المنظومة يخلق منظومة، يكيف منظومة،
1: يخلق استقرار.
2: واستقرار صح. ويعرف يعني اللاعبين مع المدرب خلاص عارفين بعض، فاهمين بعض، عارفين شلون يمشون الفريق. وخلني أشيد بشيء واحد في الرفاع فيصل. لا، فريق الرفاع أتوقع أكثر فريق عدة لاعبين بحرينيين ممكن يفيدون المنتخب، يعتمد على اللاعبين البحرينيين أكثر من اللاعبين المحترفين. هذه نقطة أيضا جدا إيجابية.
1: نعم.
2: في ذي الموسم مثل ما تفضلتوا مع عودة أو عودة كوميل وعودة مهدي عبد الجبار ورفع الإيقاف وحل مشكلة الرفاع، أنا أيضا أتفق مع كلام كابتن حسين. طبعا الرفاع يهدد باقي الأفرقة من خلال هذه الجوتين، هو حاليا في الصدارة مع الخالدية، يقول حق الأفرقة أنا قادم للمنافسة ولا غير المنافسة. ابتعد أعتقد 4 مواسم عن الدوري، الموسمين اللي طافوا كانوا حق محرق واللي قبلهم حق الخالدية، هذه فترة طويلة جدا بالنسبة حق الرفاع.
1: نعم. حسين بتضيف شيء مباراة المنامة والرفاع؟
0: المنامة يعني أمسي عليه بالخير كابتن كرامي، ولكن أنا أعتقد يحتاجون عمل أكبر وأفضل في الجانب الدفاعي، لأن كان الفريق يعني إذا وصل الرفاع، طبعا إمكانيات كانت تفرق، إذا وصل الرفاع لمنطقة الجزاء أو 18 كان يخلق فرص وبسهولة، لذلك يعاب في هذه الحالة على الحالة الدفاعية أو المنظومة الدفاعية. عمل في البداية على ضغط عالي وانت تعرف الإمكانيات أو فرق الإمكانيات بينك وبين لاعبين المنافس، مثلا وينيلتون ما يصير تخليه لاعب ضد لاعب، يجب لاعبين يكونون حريصين مع هاي اللاعب لأنه جريء، يعني لو لا قدامه لاعب لاعبين ثلاثة راح يمر، هو عقليته كذي. علي مدن كذلك، يعني لما أنت تضغط ضغط عالي وتوصل الكرة من الضغط العالي إلى مناطقك، أنت كابتن قاعد يعني تسلم فريقك وكأنك يعني مستسلم في ذي المباراة. لذلك هذه المباريات الفرق اللي تفوقك إمكانيات يجب أنك تقفل الملعب، وحتى لو تلعب على النقطة هذه أنا أعتبر شيء مو عيب، لكن نفس ما عمل الاتفاق مع المحرك، هدف قفل انتهى الموضوع، انت اخذت الثلاث نقاط، فممكن انك توصل الى انك تروح بالنقطة، ولكن تنظيمك كمدرب اشرفت على المنتخبات وافتريت على كذا نادي في البحرين، يجب كابتن انك تحاسب نفسك، تشوف نفسك وين وصلت، ليش تنتهي عقودك مع الاندية وانت واصل. انا يسمح لي لان الكابتن من الناس او مدربين البحرين من حساسين وايد، زين حساسية الوايد ذي ليتها تصير عمل، يعني تحسس مني شلون قال عني كذي، ابذل عمل وصدقني الحلقة الجاية انا بخلي كل التحليل اللي بيقول لي ابو فيصل بطيح، بس تكريم وتمجيد فيك. لذلك يجب ان احنا يعني نعمل عمل صحيح، لان نادي المنامة راجعوا بقوة، رجعوا جواهري، في عندهم دعم، يابوا لاعبين، الفريق قايب من كم سنة مو حاضر جماهيره لها حق عليه. إذا أنت إذا ابن النادي لذلك يجب أن تعمل العمل الصحيح اللي يشوفونه داخل الملعب ويرضون عليك، لأن اليوم الإدارة ترى ما تصبر كابتن مبارتين ثلاث يقول لك مع السلامة.
1: نعم، المباراة المرتقبة المحرق والاتفاق، هل فوز الاتفاق على المحرق كان مفاجأة؟ هل الاتفاق هو الحصان الأسود في المسابقة في هذا الدوري بدون؟
2: أكيد مفاجأة مدوية بعد. أنا ما أعتقد بالنسبة حق المحرقين وتسبة حق الكرة البحرينية كلها. لكن عطفا على الأداء وعطفا على أو عفوا على اللي شفناه في الملعب منطقي مفاجئ. نعم. لكن منطقي. المحرك سمح حق الاتفاق أنه هو ياخذ الثلاث نقاط، سمح له بأنه هو يفوز عليه بأداء جدا سيء، ما في لعب تكتيكي، ما في ربط بين الخطوط الثلاث، الوسط ضايع، الدفاع المحرك أنا هذه مستغربة منه، يعني اللاعبين نفس ما هو يمكن أمين بن عدي بس مو موجود، لكن ربيعة أيضا من اللاعبين المميزين، ربيعة الإخلاصي الحيام موجودين، الوسط جنينيو ينزل للوسط على أساس يطلب كرة، ما قاعد توصل له كرة حق جنينيو، يعني أنت قاعد تتكلم عن فريق بمجمل خطوطه كان سيء، فش تتوقع؟ أكيد الفريق اللي قدامك راح يخطف ثلاث نقاط. بس خلي بعد أشيد بالفريق الاتفاق أبو فيصل، فريق الاتفاق على الرغم من أنه جاي خسران من الرفاع، لكن أنا شفت فعلا فريق بطل جدامي، بطل دوري الدرجة الأولى. الروح اللي فيه بوفيصل، ما كان في رهبة أن أنا قاعد ألعب جدام محرق، ما كان في رهبة أن أنا قاعد ألعب جدام بطل الثنائية، لا، فريق ياي يبي ثلاث نقاط. إحنا العادة نشوف هذه الأفريقة بوفيصل تسكر تلعب على المرتدات، تكتل في الدفاع ونلعب على المرتدات، لكن لا، أنا ما شفت هالشيء في الاتفاق. الاتفاق كان هو المبادر، هو اللي قاعد يهاجم، سنحت له العديد من الفرص لكن ما كان قادر يخلصها. فالاتفاق وبكل جدارة يستاهل الثلاث نقاط. طبعا لسوء فريق المحرك، أنا شفت إحصائيا صدمت منها، بس فعلا شفت المباراة، هاي الإحصائية فعلا تعكس واقع المباراة، وفيصل ولا تهديف أو عفوا ولا شوت حق المحرك على الجول باستثناء الهدف اللي كان تسلل. تخيل المحرك 90 دقيقة ولا شوت على الجول. محرك أنت اللي عندك جونينيو اللي كان في مواسم اللي سابقة على طول هداف، ما قادر حتى تهدد مرمى الاتفاق. الفريق اللي صاعد المحرك كان جدا سيء في المباراة، وهذه طبعا استكمالا اللي شفناه في مباراة الأهلي، يعني مو مجرد في ذي المباراة، لا، المباراتين المحرك كان فيهم سيء. مبروك للاتفاق، يستاهلون، فريق لعب بروح البطل، اجتهد، وأنا أتوقع بأن يعني يمكن إذا ما كان في يمكن في فرق الوسط راح يكون
1: تشكيلة المحرك في هذه المباراة هل كانت مقنعة بالنسبة لك؟
2: لا
1: بدور؟
2: لا، ما كانت مقنعة بالنسبة لي أبو فيصل. وأنا يمكن هاي الكلمة دائما أقولها، حسين عبد الكريم ليش دائما على البنش؟ ليش دائما حسين عبد الكريم على البنش؟ يعني لاعب مميز، لاعب قناص. هدف التسلل اللي انلغى اللي فاول ابو فيصل، يعني صار فاول قبل اللعبه وانلغى الهدف. حسين اللي يابه، حسين دائما هو الحل، يعني انتوا دائما تنطرون نكون في معضله علشان حسين ينزل، خلي اللاعب يلعب اساسي من البدايه. ما اعرف هل ان التكتيك يقول لك لازم انا عندي بس لاعب واحد راس حربه اللي هو جونينيو، زين جرب تلعب مع باثنين جونينيو، الحردان ايش كان يسوي على البنش؟ انا هذه يمكن هاي التساؤل الابرز اللي كان بالنسبه لي. استبدل المدرب، دخله، يعني انت لازم تكون في وضع محرج عشان تدخل لي الحردان. لا، التشكيله ما كانت مقنعه بالنسبه لي، وشفنا النتيجه عطفا على التشكيله، عطفا على الاداء، عطفا على
1: الروح
2: الادوار المسنده للاعبين. ترى اللاعبين هذا هم نفسهم اللي كانوا موجودين الموسم اللي طاف، اللي يبنى فيهم الدوري ويبنى فيهم الكاس، نفسهم، يعني معناته في خلل في الادوار اللي تم اسناده الى اللاعبين والتشكيله اللي تم.
1: بمعنى انت تحملين المسؤوليه على المدرب
2: فنيا؟ اكيد فنيا، قلت لك بفيصل اللاعبين نفسهم هذه اللاعبين اللي يبنى فيهم الثنائيه الموسم اللي طاف.
1: نعم،
2: نفس اللاعبين. يمكن عندنا لاعب بوسني تم استقطابه، ولاعب ثاني، لاعبين فقط اللي احنا يبناهم ذي الموسم. نعم. المحرق يابهم، يعني نفس اللاعبين، نفس الفريق. اللهم المدرب اللي اختلف

0: 100%. مشكلة المحرك كانت فنية.
1: أبو علي شلون شفت المباراة؟
2: والله المباراة أبو فيصل دائما احنا كبش الفداء يكون للمدربين يعني، ودائما احنا نقول لهم تو حاولوا تكونون يعني اكثر جراءة، خاصة اذا كنتوا تدربون الاندية اللي جماهيرها نفس بدور كذي ما تقبل القسمة على اثنين يعني، تبي دوري زين. فبعض المدربين الكبار كنت اتواصل معاهم في فترات من الدوري اتابع، فاقول له كابتن يعني نبي نشوف شغل، يعني نبي نشوفك بداية المباراة تسوي شيء، الشوط الثاني تسوي شيء، تفاجئ الفريق الثاني، يدري ان انت تلعب جنينه نفس ما قالت بدور فكرة، ابتدي بمهاجمين اثنين خلاص ما رجعهم اخليهم في منطقتك، انا مخلص المباراة راح افاجئهم اصلا. نفس ما الرفاع فاجئ الاتفاق وخلاه يركض وراء الكورة. لذلك بعض مدربينا شوف لما الخوف يزيد راح تضيع الافكار، بتخوف اوتم بخسر خلاص، انت فريق صاعد بدرجة ثانية، انت شفت لعب امام الرفاع وهو نفس طريقته مستحيل يغير، مستحيل، لان فوزي عايش اول سنة يدرب فيها في الممتاز، مستحيل يلك بمهاجمين اثنين، مهاجم واحد الاسمر طويل اللي يركض. لذلك من فوائد شركة طموح زيادة عدد اللاعبين اللي من شركة طموح، لذلك هذا اللي كثر ما كل ما كثروا ما يعرفوا الرفاع محرك خلدية، بيجي يلعب كرة قدم ما عنده خوف، بينما يوم يجيب لاعب بحريني حتى لو كان في المنتخب ويلعب في الأهلي
1: تجيه رهبة،
2: رهبة طبيعية لأن هو ابن البلد. لذلك أنا أقول لك من المكتسبات، بس نوعية أنا عندي تحفظ في نوعية اللاعبين. إذن مدربينا يعني كابتن عيسى أنا أعتقد خسر روحه بروحه، الثقيات من بعد المدرب
0: ناندينيو
2: ما توقع،
1: برتغالي ناندينيو،
2: ما تصورت مهما يصير المحرك يرجع المدرب مواطن، مع أننا نحب المواطن لكن المواطن المبدع، ما تصورت لما تم التوقيع مع كابتن عيسى أنا أعتقد عودة الحياة لكابتن عيسى بين جمهورك محبينك، حتى الحين وهي تتكلم بدور قالت فنية ما قالت عيسى، لأن يحبون عيسى هما.
1: نعم
0: صح،
2: ما قالت اسمه. البيان اللي نزل قال لك الجمهور نزل بيان، مستحيل الجمهور نزل بيان، جمهوري الملعب يشجع ما يعرف ينزل بيانات، البيان مستقصد ونزل من منظومة المحرك، تكلموا كذا كذا كذا، ثاني يوم قالوا ترى تمت شكر كابتن عيسى وإعفائه. ليش؟ لأنهما أعتقد كابتن عيسى ما فرض عليهم شخصية.
1: أنا قبل ما أروح حق إعفاء الكابتن عيسى السعدون ومسي عليه بالخير، إحنا قاعدين نتكلم عن سوء أداء المحرك.
2: نعم.
1: ما تكلمنا عن إجادة الاتفاق أيضا.
2: نعم.
1: وتنظيم الاتفاق وانذكرت الكابتن فوزي عايش قدم أداء كبير يعني. نعم. في هذه المباراة.
2: نعم نعم، شوف الاتفاق عطتهم حقهم بدور وباركت لهم رغم أنها هي محرقية وغاصة من الخسارة. تخيل أنت في بداية دوري حامل لقب يخسر من بطل درجة أولى. مهما يكون بطل ولا ثاني، المهم فريق صاعد يجي يفوز على حامل اللقب، في مشكلة وايد عودة، مشكلة في المنظومة، مشكلة في التعيين، في مشكلة في فكر المدرب، اللاعبين هما لما أي أنا أقول حق اللاعبين لعبوا ناس ما كنتوا تلعبون مع ناندينو. فريق كرة القدم يحتاج عمل بفيصل وايد عالي. كان شي يسوي هو المدرب البرتغالي، كان يسوي بفيصل يقول لك أفضل صانع لعب، ها بدور أفضل صانع لعب في الملاعب، هاي يقول لك كلوب مبانا افضل صانع لعب اللي يصنع الضغط العالي، اذا بقت الكره في منطقه المنافس ابو فيصل.
1: نعم.
2: سيدا جول شفتوا الضغط هذه ما شفناه، لكن ناندينيو العام ينن الفرق نهائي الكاس، انا قاعد اطالع الرفاع بقلبي وبعقلي وبتحليلي.
1: هو حصل عرض، ما وقيل من المحرك، حصل عرض
2: افضل فيصل يجدد ولا سوى، حصل عقد ولا ما حصل، انت تبغي بترفع العقد وبتقعده او تجيب الافضل منه ما عندك مشكله، لكن النهائي اللي شفتيه كاس الملك باقي الكوره اليوت وسجلها.

0: على طول. هذه الضغط العالي يسمونه صنع من بلاعبين ضغطوا خذوا الكرة سجلوا جول.
1: نعم.
0: هاي قاعد تشوفها في محرك، هذه عمل مدرب، عمل جهاز فني. أنت
1: دام قلت عمل مدرب وعمل جهاز فني، هل أنتم مع إقالة الكابتن عيسى السعدون بدور؟
2: فيصل، كابتن أبو عبد الله عيسى السعدون لا منا كل الاحترام والتقدير لشخصه. وأنا يعني هاي كلمة حق لازم نقولها. ريال مدرب وطني، مدرب حقق إنجازات للبحرين، مو المحرق ولا للفرق، للبحرين.
1: كأس الاتحاد الآسيوي،
2: كأس الاتحاد الآسيوي، كأس الخليجية، أي نعم. وإذا بتشوف السيرة الذاتية لحقق يعني 3 مرات دوري، دوري درجة أولى، كأس اتحاد، ما شاء الله عليه ما خلى كأس ولا بطولة إلا حققها. كابتن حقق إنجازات، وكابتن لسيرته الذاتية، ويحترم شاء من شاء وأبى من أبى. لكن
1: أبي هذه، لكن أبيها،
2: لكن أي. أنا واعتقد جزء كبير ومجمل جماهير المحرق يتفق معاي، احنا كنا ضد تعيين الكابتن عيسى
1: من البداية. السؤال هنا ليش؟
2: ليس برجل المرحلة. نندينيو عمل شغل كبير مع نادي المحرق، مثل ما تفضل كابتن حسين ذكر إليوت. إليوت أنا ذكر تناقشت مع الكابتن مسي عليه بالخير الدخيل، محمد صالح الدخيل. قلت له هذه اللاعب قبل نندينيو يعني كان عادي مع نندينيو برز، قال لي لأنه عرف يطلع مهاراته وعرف يوظفه بالطريقة الممتازة. نعم. ليه ما صار اللاعب مميز؟ نندينيو اشتغل مع المحرق شغل كبير، رفع من مستوى المحرق، عرف يوظف اللاعبين، عرف يعني ياما المحرق كان مثلا متراجع، عرف شلون يرجع المحرق في النتيجة. هذه عمل مدرب.
1: نعم.
2: لما احنا نقول الشوط الثاني شوط المدربين، نندينيو كان أكبر مثال على ذلك، يعرف يرجع المحرق. فالمحرق كان في فترة تصاعدية، صعد المحرق الموسم اللي طاف جاب لك الدوري، الموسم اللي عقبه دوري وكاس، يعني انت قاعد تروح فوق. فانت مفترض اذا ما استقريت على نندينيو، واحنا كنا نتمنى انه يتم نندينيو، نندينيو ابو فيصل ما استقال وانما طلب اعفائه بطلب بالضبط منه. وللامانه لحد الحين مو بعارفين، يعني انا ما شفته تعاقد مع نادي ثاني، فما بعرف الامانه السبب
1: الأسباب.
2: ولو كان مطلب جماهيري بان نندينيو يتم على المحرق، لانه فعلا كان مدرب محترف، مدرب عرف يوظف
1: في بعض المواقع في السوشيال ميديا قالوا ان نندينيو بيرجع للمحرق، بس
2: الأقاويل كثيرة، الأقاويل كثيرة بس مو بعارفين، خصوصا في هذه الفترة عقب ما تم إعفاء السعدون، الأقاويل الكثيرة تم إسناد المهمة إلى الكابتن، مساعد الكابتن
1: محمد عدنان أيوب.
2: بس إلى حد الحين مو بعارفين. وأتمنى أبو فيصل بأن ما يكون في حلول ترقيعية، أتمنى رجاء خاص،
1: حلول جذرية.
2: طبعا أبو فيصل يعني أنت قلت مدرب، ما تجيب لي أي مدرب يمشي لك الحال، مع احترامي لجميع المدربين، لا، انت شلت السعدون، يبلي واحد افضل من السعدون، مدرب يقدر يكمل معاك المرحله الجايه، يقدر.
1: لكن محمد عدنان ايوب عنده تجارب ايضا في الدوري البحريني، وعنده تجارب في دوري السعودي.
2: مساعد مدرب فيصل حاليا، هو مساعد مدرب.
1: نعم.
2: انت اذا بتخلي حاليا بتخلي مؤقت، انت جايبه مساعد مدرب.
1: نعم.
2: فيصل انت البطل الموسم اللي طاف بطل الثنائيه، يعني اقل مطلب لجماهير المحرق ان انت تواصل على ما بنيت عليه المواسم اللي طافت. فاكيد نبي مدرب، او جمهور المحرق يبي مدرب محترف،
1: مدرب معروف انت نبي، معروف انت المحرقية يعني
2: مستوى نندينيو او ارفع،
1: اصلا العاطفه باينه على على على
0: اقنعها بفيصل انه يتم محمد عدنان.
1: اقنعها يلا، شلون تقنعها؟
0: انت اقنعها.
2: لا ابو فيصل، المحرق مو في فترة تجارب. لا المحرق مو في فترة تجارب. المحرق مو في فترة تجارب. احنا مع احترامي لكل الاندية، في اندية ثانية ممكن تصنع مدربين، ممكن تصنع، بس المحرق اللي بيله نجم، المحرق اللي بيله قمة. ف
0: شوف ضربة معلم، اذا رجع دينيو الحين، اذا رجع لا اعتبر الدوري مولع، ورفعوا المحرق بعد يتخوفون، لأن رجل عنده تشوف فريق يلعب كرة قدم، حماسهم، عملهم، أدائهم داخل الملعب موسم كامل، اللاعبين كلهم على مستوى عالي جدا، ما يخليك تي وتقول والله يعني أنا طول المباراة احتياط، تبديل شقال، ظهير بظهير، وسط بوسط، المهاجم، حتى حسين عبد الكريم العام العام وقلت العام كان

0: معطيه
1: نعم
0: امكانيه انه يلعب. لذلك الولد حتى لو قاعد احتياط واثق انه هو بيدخل الملعب وبيعمل. وقلت لك عنده طريقه لعب قريبه، يعني تشوفه ضد الخلديه والمحرك، تخيل ضد الرفاع والمحرك في 3 أسابيع خذوا كاس ملك ودوري من الناديين ذلين، يعني بيطلعهم شنو بدون بطولة هالموسم، خذ منهم دوري في 3 أسابيع. ايش معناته ذي؟ في منظومة عمل. لكن انا يعني حين إقالة الكابتن عيسى مسي عليه بالخير ومدربين المميزين، يعني عيسى لا سمعته بالأندية والكل يعني بيعطي فرصته انه
1: هو عيسى مدرب طموح، واعتقد انه طموحه يبي يشتغل برا البحرين ايضا، يكون له تجارب في دول الخليج
0: ان شاء الله.
1: الله يوفقه ان شاء الله. الله يوفقه، نتمنى لك التوفيق.
2: تفضلي بلو. اسمح لي، احنا في البحرين في الرياضه دائما احنا نكرر ذي الكلمه، اهم شيء الاحترام. اذا ننتقد ما ننتقد لشخص، ننتقد لعمل. يعني احنا
1: نعم.
2: ننتقد كابتن عيسى السعدون، ننتقده لعمله، وهذه لا يعيب. يعني احنا دوري محترفين، فلما ننتقد عمله هذه لا نشكك في شخصه ولا نشكك في تاريخه. لكن شافيت بعض أصوات النشاز اللي حاولت تظهر كابتن عيسى السعدون كمدرب غير ناجح. يعني أنا أطلب من هذه الفئة، خصوصا إذا كانوا رياضيين بوفيصل، رياضيين وعملوا معاه ولا ربما زاملوا، الاحترام. احترموا المدرب، احترموا تاريخه، احترموا إنجازاته. إذا أنت عندك مشكلة شخصية معاه أو ما تحبه أو ما تحب نادي، ما يعطيك الصلاحية وما يعطيك العذر أن أنت تطعن فيه أو تطعن في تاريخه. فكل الاحترام لكابتن عيسى السعدون، إذا كان في انتقاد كان انتقاد لعمله، ولكل الاحترام لتاريخه ولما حققه سواء لفريق المحرك أو الأفرقة الأخرى أو لمملكة البحرين.
1: نعم، خلونا نأخذ فاصل وراجعين.
3: خارج المستطيل الأخضر، يعود إلى الملاعب والجمهور يتفاعل، يحيي وشجعه بعداد كبيرة، يحلل ويناقش ويمكن يسجل وينفرد بالمرمى، وعدي من واحد وعدي من الثاني وعدي من الثالث ويحطها في الجول ويقول وقول.
4: برنامج خارج المستطيل الأخضر مع فايز السادة كل يوم اثنين من الساعة 6 إلى 7:30 مساء على بحرين اف ام. خارج المستطيل الأخضر.
1: عودة جديدة لكم مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر حساب إذاعة البحرين باليوتيوب لمواصلة برنامجكم الرياضي الأسبوعي خارج المستطيل الأخضر. وما زال معاي محللين البرنامج الكابتن حسين العنزي، اهلا وسهلا فيك من جديد.
0: الله يحييك ابو فيصل، يا مرحبا.
1: كابتن بدور عدن، اهلا وسهلا فيك من جديد. نذكر بهاتفنا لمستمعين اللي حابين يشاركون معانا على 1-74-55-556 1-74-55-556. انا في رساله وصلتني من الاخ بدر الجزاف، معليش خلوني البس النظاره، نظارة القراءة. يقول خير ما نبدأ به أطيب التحايا وأعطرها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك أخوي بفيصل وعلى كافة ضيوفك الكرام. نبارك لجميع عشاق ومتابعي الرياضة البحرينية عودة برنامجنا المميز المستطيل الأخضر مع دوران عجلة منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز. ومع هذه الإطلالة المتجددة أود أن أشيد بالتغطية التحليلية الرصينة والطرح المهني والاحترافي الذي يتبناه البرنامج في مناقشة القضايا الرياضية، وهو الأمر الذي نال ثناء واستحسان شريحة واسعة من الجمهور. أخوي أبو فيصل، إن تميز هذا البرنامج لم يقف عند حدود التحليل الفني والمهني في الطرح فحسب، بل امتد ليتجلى في كفاءة وتناغم فريق الأستوديو. وهنا أجد لزاما علي أن أقف تحية وتقدير للمتميزة بدور عدنان التي أثبتت جدارة وعطاء المرأة البحرينية في الإعلام الرياضي من خلال حضور مهني لافت وتواجد استثنائي تجاوز مجرد مسمى المشاركة ليصبح بصمة حقيقية للبرنامج. وختاما أرجو أن يتسع صدركم لملاحظة أضعها أمام السادة المعنيين

0: والقائمين على تنظيم الملاعب وتتعلق بأعمدة السماعات والكاميرات وتوزيعها داخل ملاعبنا، حيث أن وضعيتها الحالية تحجب الرؤية وتقتل متعة المتابعة الجماهيرية الحية للمباريات. وكلنا أمل أن تجد هذه المرحلة حظة صداها المطلوب. المعذرة على الإطالة، ولا طولت، وموفقين دائما، أخوكم ومحبكم بدر الجزاف. تستاهل بدور تميزها،
1: ألف ألف شكر.
0: ولا يهون طبعا أبو علي من المحللين المميزين.
2: أعتقد أن هذه حتى مدح لي أنا والله.
0: نعم
1: ألف شكر. لا والله كلامه يعني حملني مسؤولية كبيرة ويعطيني حافز أن أنا أقدم الأفضل. ألف شكر لي.
0: وأنت قدها.
1: الله يسلمك.
0: الملاحظة اللي طرحها
1: فعلا أنا لاحظت هذه الملاحظة، ولاحظت بعض الشكاوى من بعض الجمهور بأن هنالك بعض الأعمدة اللي تحجب الرؤية. أتمنى ما أعرف إذا من اختصاص إدارة المنشآت أنه ممكن نعم. يشوف حل. كان يعني للأمانة بادرة جدا ممتازة الموسم اللي طاف بتوجيه من سمو الشيخ ناصر إزالة الشبك. المنظر صار جدا ممتع.
0: وإحنا عندنا ثقافة يعني مشجعين حضارية يعني ما حضارية. لا يمكن أن بينزلون الملعب
1: صحيح
0: أو بيكون شغب مثل من هذا القبيل.
1: صحيح. فأتمنى أيضا بأن هذه الملاحظة أنا أؤيد الأخ بدر فيما تفضل فيه بأن يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة. فعلا تحجب الرؤية وتعيق استمتاع الجمهور الحاضر الملعب لفعاليات الكرة.
0: نعم نرفع هذه الملاحظة للأخوان في الهيئة العامة للرياضة وبالتحديد إدارة المنشآت الرياضية. عودة للمباريات وعودة للمحرق تحديدا، هبوط مستوى المحرق يؤثر على الدوري البحريني، هذا اللي يقوله الجمهور الرياضي في البحرين.
2: طبعا طبعا يؤثر، لأن في سنين عديدة راحت كان المحرق ما ينافس، ابتعد عن المنافسة إلى فترة يعني.
0: نعم.
2: وكانت عنده مشاكل مالية، مشاكل إدارية، لذلك قبل موسمين لما النص كانت تقول، وأنا أيد هاي الرأي، لما يعود المحرق تعود الحياة والرهبة للأندية. أنا ممكن رفاعين وايد يزعلون مني من ذي الكلام، بس هاي حقيقة يعني. أنت اليوم لما تي وتعرف محرق على مستوى عالي لازم يرتفع نسقك. اليوم الرفاع والخالدية ذي الموسم ليش صارت استقطابات عندهم وأصروا أنه يكونون فرق قوية؟ لأن فريق يعني ما خلوهم يأكلون عيش موسم اللي راح، لذلك يعني من المعيب في حقهم أنهم يتمون نفس ما كانوا الموسم اللي لازم يشتغلون على نفسهم أكثر. واللي خليهم يشتغلون هو المحرق وجمهوره. المحرق جمهوره إذا فاز سبب لك أزمة في السوشيال ميديا، إذا حقق دوري سبب لك بيانات وخلى العالم تتضارب في بعضها.
0: يعني ولع الدوري،
2: ولع الدوري. حتى
0: جمهور المحرق غير
2: مختلف. أمانة مختلف يعني. مختلف في حضوره، مختلف في أداءه، بعيدا عن يعني الشوائب اللي تصير من هني ولا من هني. نبقى ناس ما قالت أختي بدور، البحرينيين لطيفين.
0: نعم.
2: حبيبين، مع أن يعني لو دول ثانية يشوفون مناكفاتنا يقولون أنتوا كلش بسيط.
0: زين
2: يعني.
0: ابتسمت اليوم؟
2: إيه.
0: ما بغت تبتسم اليوم؟
2: ليش؟ لا بيرد
0: فرق المحرق.
2: أعتقد عندها علم هي أن اسمه مدرب مو بيرجع.
1: لا والله لا
2: طرف علم.
0: عندك خبر؟
1: لا والله ما عندي
0: ولا مدرب بتروح.
1: بفيصل شفنا فيه لاعب تم استقطابه اليوم، شفنا
0: أورتيغا فنزولي.
1: أي تم استقطابه من
0: الاتحاد السعودي.
1: الاتحاد السعودي
0: إعارة لنادي إماراتي
1: الفجيرة أعتقد، ونادي جدة
0: ما أذكر، ومن ثم عاد الاتحاد وتم استقطابه للمحرق. بس هو ما لعب ترى في الاتحاد، على طول طلع إعارة.
2: فنزولي وانا اشوف عشقي للاتحاد، وانت تعرف
0: طبعا
2: خليتك.
0: مبروك فوزكم على النصر.
2: الله يبارك فيك. هذه استقطبوا سموه عندهم برنامج اسمه برنامج المواهب، يعني استقطاب اقل من 23 سنه.
0: نعم.
2: مع احتماليه تجنيس في الفتره القادمه في الدوري السعودي. فيابو الاتحاد ما قدر يلعب، نادي كبير ومحترفين كبار.
0: صحيح.
2: فوعير لنادي جده سنتين، كنت احاول اتابعه بس درجه ثانيه ما كنت يعني اقدر اتابعه.
0: نعم فعلا اعير لجده في دوري
2: في نادي جده سنتين، حلنا هي بدونهم قالت الاتحاد ما يعني المفروض ما يخفي علي يعني.
0: نعم.
2: فراح

0: الامارات واليوم يابول محرق يابول اعتقد صانع لعب
1: وسط
0: صانع العاب يعني ما يابو لهم كانوا متأملين فيه شيء كبير. يابو إعارة أو بيع
1: إعارة
2: إعارة
0: لأنهم متمسكين فيه عارفين يبونه يلعب
2: عارفين أنه موهبة
0: موهبة ما يابو
1: لكن هل نحتاج في المحرك حاليا
0: صانع لعب تحتاجين ليش؟
1: لأن المولود ما يقدر يعني يعطي 90 دقيقة
0: المولود ما يقدر يعطي 90 دقيقة المولود إذا عطاك وهذه سياسة مدربين يعني أنا دخله شوط يعطيني قمة ما عنده تذكرين أو تذكر بفيصل تتابع النهائي محرق والرفاع
1: كاس الملك
0: نعم كم فرصة المولود في آخر اللي ضاعت واللي صنعها
1: زين المولود الجول اللي يبنوه قدام الأهلي المولود
0: انا نعم. ادري بس لا انا اذكرك العام يوم كان في مستوى لنهايه المباراه خلاص لازم ينسحب
1: هو لعب شوي يعني تقدم في العمر بس صدق ما زال مبدع
0: وغير نتقدم عبد الوهاب واللي يلعبون في مركزه لاعبين كسولين في التمارين اللياقيه هذه يعني يشردون فاي المدرب اللي يعني يحط موهبته على المحك يعني لو تبينا لياقيا مع الحردان والعمر يفرق لكن لاعب النص هذي لازم يترخ عشان يلعب أساسي المولود لا أحتاجه بس يحط لي تشيب ولا باص حق جونينو أنهى المباراة حتى لو قالوا عنده أربع عيون ما شاء الله تبارك الله يعطيك الباص خلفي ولا هذي فهذي أحتاجه ممكن في النص ساعة في ساعة الصراحة بدأت الموسم ذي مبدع كان الى الان
1: اللي دائما مبدع المولود اي مبدع انا من اللاعبين اللي اؤمن فيه المولود واتفائل بوجوده
0: تستمتعين لكن في انديه
1: في ذكاء
0: تسوي احلال انا متى اسوي الاحلال قبل لا ينتهي مو بينتهي واقول
1: صحيح
0: اوه هذه ما درينا تدري عمر لعب كره القدم
2: يعني
0: قليل كرة يعني مع النذي في المؤسسات الثانية توا بادي يأخذ الخبرة ليه 50 34 سنة احنا مستمتعين فيه
2: في الياباني اللي حين عمره اظن 59 اللي حين يلعب ويهدف ميورا اظن اسمه
0: هذه حالات نادرة
2: هذه حالات نادرة في رونالدو عمره طاف 40 ومازال يلعب
1: في لاعبين اعتقد بعد رجعه وحين حق الملاعب
0: رونالدينو ذاك اليوم سجل رونالدينو
1: وراموس بعد قاعد ينطر ينطر عرض عشان يرجع
0: ويتمرن يتمرن على مستوى عالي
2: نرجع حق سؤالك اللي سألتي هل نحتاج أورتيغا في هذه الفترة نسألك انت هاي السؤال هل المحرق يحتاج هذا اللاعب
1: أنا يمكن جاوبت بفيصل جزئيا أتفق مع ما تفضل فيه الكابتن حسين بأنه فعلا المولود شوي كبر في العمر وما يقدر يعطيني 90 دقيقة كاملة لكن المولود لما يلعب لاعب ذكي لاعب موهوب لاعب يعرف وين يقط الكرة يعرف يمرر الكرة حق من فلحد الحين قاعد يعطيني يمكن في مراكز انا احس ان انا احوج لها في في في المحرك لكن اذا فعلا كان اللاعب مميز وصفقه متاحه ليش لا ننطر نشوف اداءه في المباريات الجايه ونحكم انا ما بحكم قبل ما اشوف لعبه
2: المباراه القادمه للمحرك مع من
1: المنامه اعتقد
2: المنامه
1: اعتقد اي نعم
2: تتوقعين يرجع المحرق اللي عرفناه ولا
1: لازم بفيصل
2: بعد جماهير المحرق يقولون في هذه المباراه مباراه الاتفاق ما كان في روح في اللاعبين تتفقين
1: اي يعني انا ما اعرف هل هي روح ولا هي الجو انا ارد اقول الجو بفيصل
0: بس على الفريقين يعني
1: الفريق. لان انا مثل ما قلت في البدايه انا تفاجات بروح الاتفاق يعني بفيصل فريق جاي يعني الفرقه انت يعني شوي تحترم الفريق انت جاي قاعد تلعب مع بطل فعاده مثل ما قلت لك الافرقه اغلب الافرقه البحرينيه يكون عندهم تكدس ويلعبون على المرتده فريق جاي ابهرني فريق ما عطى تشانس حق محرك حتى فيمكن روح مثل ما تفضلت كابتن حسين روح الاتفاق ايضا غلبت على روح المحرك لكن بعد المحرك
2: يعني لابد ان نرفع العقال حق الكابتن فوزي عايش وفريق الاتفاق على المباراه اللي قدموها امام المحرك صاحب الثنائيه العام الماضي دوري والكاس ونتيجه اللي شو يسمع النتيجه قد يكون يستغربها ولكن اللي يشوف المباراه يشوف ان النتيجه مو مستغربه
0: وكذلك فيصل ما يعني ما يسعني الا ان اشكر يعني شركه طموح هي يعني متبني هذه الفريق او هذه النادي وحتى هذه اشوفها وصل حق الفئات السنيه وايد في اهتمام

0: يعني هم حاطين ثقلهم في ذي الفريق.
1: حط فاصله
0: تفضل
1: لان بنطلع فاصل
0: ان شاء الله.
2: خارج المستطيل الأخضر يعود إلى الملاعب والجمهور يتفاعل يحيي وشجعه بعداد كبيرة يحلل ويناقش ويمكن يسجل وينفرد بالمرمى وعدي من واحد وعدي من الثاني وعدي من الثالث ويحطها في الجول ويقول وجول.
3: برنامج خارج المستطيل الأخضر مع فايز السادة كل يوم اثنين من الساعة 6 إلى 7:30 مساء على بحرين اف ام. خارج المستطيل الأخضر.
4: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

التواصل مع برنامج خارج المستطيل الأخضر على هاتف رقم 174456. Call us on the number 174-55556. خارج المستطيل الأخضر على بحرين FM.

0: عودة جديدة لكم مستمعينا الأحبة لمواصلة برنامجكم الرياضي الأسبوعي خارج المستطيل الأخضر. ما زلنا معكم، واللي يحب يشاركنا طبعا على هاتف 1-7-4-5-5-5-5-6 ويتابعنا عبر قناة إذاعة البحرين باليوتيوب. ما زال معي محللين البرنامج، رحب فيهم من جديد كابتن حسين العنزي. أهلا وسهلا فيك.
1: الله يحييك أبو فيصل، يا مرحبا.
0: كابتن بدور عدنان، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أبو فيصل.
0: احنا في نقطة لازم نوقف عندها، خسارة منتخبنا الوطني للشباب من أفغانستان، وبالتالي عدم تأهله لنهائيات آسيا بدون.
2: يعني أبو فيصل، احنا ما تابعنا المباريات بس تابعنا النتائج.
0: نعم.
2: وكان يعني من المفترض لو فاز منتخبنا على أفغانستان عقب فوز على طاجكستان وخسارته من الأردن، كانت هذه المباراة حاسمة. لو كان راح يفوز راح يتأهل، وحسابيا وعلى الواقع

0: رقم من المفروض انه منتخب يفوز. تخيل ان انت يعني تخسر من افغانستان، مع كل الاحترام لهم، لكن فريق او عفوا منتخب بسيط يفتقر الى المنشآت، يفتقر الى ابسط اساسيات كرة القدم، يفوز عليك. انا يمكن شفت بعض المقابلات مع اللاعبين، كانوا يقولون ان احنا دشينا بحماس اكثر من اللازم، واللي انا ترجمته بثقة اكثر من اللازم.
1: انا مضطر اوقفك هني لان في عندنا اتصال من مدير المنشآت بالهيئة العامة للرياضة، الأخ يوسف دعيش، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
1: أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية على كل الجهود اللي تبذلونها لمصلحة الرياضة البحرينية، وجهودكم هذه مقدرة جدا.
2: مشكورين يا أخوان على هذا البرنامج وعلى التغطيات المتميزة. طبعا الجهود اللي تبذلها الهيئة العامة للرياضة هي يعني نفس ما نقول واجب علينا أن احنا نهيئ البنية التحتية ونهيئ المنشآت بما يتوافق مع الرؤية اللي وضعت القيادة الرشيدة الله يحفظهم، وتطوير الرياضة البحرينية بإذن الله.
1: نعم. بالنسبة ما أدري سمعتوا الملاحظة من الأخ بدر الجزاف بالنسبة لأماكن الأعمدة للكاميرات والميكروفونات تحجب الرؤية عن المباراة.
2: نعم سمعته الأخ بدر، يعني ما قصر على هذه الملاحظة، ويدل على حرصه ويعني متابعته للقطاع الرياضي للمنشآت بحيث انها تتطور تواكب الممارسات الدولية وافضلها. طبعا مثل ما تعرف اخوي فايز، احنا يمكن من فترة قصيرة نهاية الموسم الماضي سيدي سمو الشيخ ناصر وجهنا ان احنا ان تكون في ازالة الحواجز في الملاعب كلها في المنشآت الرياضية. الامر اللي اسهمنا يعني الجمهور اسمه نقول يحصل تجربة مغايرة، ومثل نفس ما نقول التحديات هي موجودة ونوضعت يعني بعد دراسات المعنيين والجهات المختصة، وأنها هي يعني تشمل اللي هو أجهزة الكاميرات الأمنية والساوند سيستم اللي هو طبعا يحافظ على سلامة اللي هو المنشآت يوصل لهم في حال أن احنا احتاجنا نوصل أي مسج حق الجمهور اللي حاضر في المنشأة.
1: نعم.
2: فهذه الأجهزة نفس ما نقول يعني أساسية هي في المنشآت الرياضية سواء اللي موجودة أو المطورة، بس في لها سلامك الله نفس ما نقول حلول اللي هي يعني طبعا شغالين عليها احنا في الهيئة العامة للرياضة وبمتابعة سيد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ان احنا مو بس مجرد ان نوجد حلول تطويرية للمنشآت، احنا لا نبي نطور تجربة الجماهير اللي قاعدين يجون المنشآت، يعني نبي نعطيهم نفس ما نقول تجربة مغايرة تحببهم في الحضور، تحببهم انه يكون تشجعهم انهم يرون المختلف الفعاليات الرياضية.
1: نعم.
2: فنفس الاشي بالعكس احنا اي مقترح يجينا يعني لازم السادة المستمعين وجميعكم متأكد ان الهيئة العامة الرياضة تولي اهتمام كبير بهاي الملاحظات ويتم دراستها من قبل المعنيين عندنا، وحتى لو تطلب الامر ان احنا نراجع فيها ونستشير فيها الجهات المختصة. طبعا الكل في حكومة المملكة البحرين ما يقصر يعني معانا لو طلبنا رأيهم، ومثل هالأشياء نفس ما نقول الكاميرات الأمنية لها الجهات المعنية اللي هي
1: نعم
2: لازم ناخذ رأيهم ونستشيرها فيها، ونفس ما نقول احنا يعني شغالين فيها، وبإذن الله احنا حصلنا الحمد لله موافقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمقارنة لطرح مناقصة تطوير الأنظمة الأمنية أو الكاميرات الأمنية.
1: نعم.
2: فراح يتم اللي هو شامل اللي هو بإذن الله المقترح مو بس في استاد البحرين الوطني، في كافة اللي هو المنشآت الرياضية اللي تابع الهيئة، ان احنا يعني نختار مواقع متميزة حق هذه المنشآت لهذه الكاميرات، وان بنفس الوقت ما تحجب الرؤية ولا تسبب اي يعني عائق في امام اللي هو الجمهور او الحضور اللي حاضرين المنشآت.
1: جميل. احنا شاكرين لكم الاخ يوسف دعيج مدير المنشآت بالهيئة العامة للرياضة على سرعة الاستجابة مع الملاحظة اللي طرحت. يعطيك العافية اخو يوسف.
2: الله يعافيك.
1: شكرا جزيلا لك. الله يطول عمرك. سلمك. شكرا لك. طول عمرك. تسلم. تسلم. واضح الإجابة ومقنعة جدا، ونشكرهم الهيئة العامة للرياضة على سرعة التجاوب مع ما طرح في البرنامج من الملاحظة.
3: الأمانة أبو فيصل يستاهلون. أنا مريت في تجربة الموسم اللي راح بأن زرتهم مع

0: الإعلاميين أو السوشيال ميديا اللي قدمت الهيئة لهم دعوة بأن تشوفون التطور في الاستودات، وخذنا فرة طبعا على الاستاد مدينة خليفة واستاد نادي الأهلي قبل التطوير اللي هو موجود الآن، وشاهدنا كل شيء حتى في الصالات، فعملهم جبار جدا. وكان معنا بالأخص أخوي يوسف الدعي،
1: نعم والله
0: أي والله افتر معنا وروانا حتى غرف تبديل ملابس اللاعبين، طريقة هذه كان قبل لا يأمر سمو الشيخ ناصر بإزالة السياج. فالآن هم بعد هذه غير مستغرب عليهم، لأن شفت هذا الشيء بعيني. في الأخير استقبلنا الأستاد العزيز الغالي عبد الرحمن عسكر،
1: نعم
0: الدكتور
1: عبد الرحمن عسكر استقبلنا والله مسي عليه بالخير
0: والله، وقال لنا كلام جميل جدا، حتى هنيته على المدراء اللي عنده شباب صغير، حتى قلت له دكتور يعني بخبرتك هذه انت متحمل الشباب الصغير هذي، قال لي يعني توفيق من رب العالمين ان هذين كانوا موجودين. لذلك رؤية القيادة جميلة جدا، الجماعة ياسين يحاولون قدر استطاعتهم انهم حتى في فكرة كانت مرت عليهم، انا كنت بتداخل معه يوسف، الان المنشآت بفيصل حتى على مستوى العالم العربي او الاندية اختبدور الاندية العالمية، اليوم منشآتهم يستثمرونها بالتأجير. اليوم منشأة نادي ريال مدريد إذا ما في مباريات يؤجر للأفراح، يؤجر للاحتفالات، لذلك تدر عليهم مبالغ مالية. قالوا احنا بعد في فكرة ان احنا نأجر الصالات الموجودة لعمل احتفالات معينة، لذلك يصير رادي أحسن ما هي تبقى هيئة دافعة تدخلها بعض المبالغ.
1: صحيح
0: يعني.
1: بدور
2: أنا بفيصل جدا فرحت لما شفت سرعة التفاعل، يعني إحنا هاي دائما اللي إحنا نطلب فيه بأنه يكون هنالك تفاعل. كرة القدم في مملكة البحرين منظومة متكاملة ما بين الإعلام، ما بين العمل الإداري، ما بين العمل الرياضي، صوت يوصل، صوت الجماهير يوصل. احنا تخيل بفيصل يعني من مسج بسيط ابدا الاخ بدر ملاحظه، هي مو شكوى، هي مجرد ملاحظه،
1: نعم.
2: وشفنا سرعه التواصل، ومن حسن حظنا ايضا ان احنا قناه اللي قدرنا من خلالها ان احنا نوصل الصوت. احنا في مملكه البحرين محظوظين جدا بهذه القيادات الرياضيه اللي تسمع، ومو بس تسمع، تتفاعل وتحاول ان هي تزيل العوائق واي من المشاكل ان كانت. فانا جدا سعيده بهذه الاتصال اللي يثبت ويؤكد على ان القياده في مملكه البحرين وممثلينها من مدراء يسمعون الى صوت المواطن البحريني، الى صوت الجمهور البحريني، ويحاولون يذللون اي من العقبات. يمكن هو تفضل وقال ان احنا نسعى الى ان يكون هنالك تجربه افضل للجمهور البحريني. احنا نترقب هذه التطورات ونترقب هذه الشيء، لان احنا فعلا نتمنى ان نحظى بتجربه افضل في ملاعب الكره البحرينيه.
1: نعم، في عندنا اتصال على 1745555556. الو مساء الخير.
3: مساء الخير ابو فيصل.
1: يا هلا مرحبا، حياك الله.
3: كيف الحال؟
1: يطول عمرك يسلمك. تعرف عليك؟
3: معك طارق العطوان، معك ابو فهد.
1: يا هلا يا ابو فهد، حياك الله يا حبيبي، تفضل طال عمرك.
3: زاد فرك. انا والله ما عندي يعني شو يعني الاخت بدور اذا خير، والاخونا زين ما كفوا وفوا بالنسبه عن تحليل الجولتين. انا والله مداخلتي بس اول شيء شكر خاص لك، وشكر خاص لاسره البرنامج، وشكر خاص لل يعني لل للمحللين ضيوفك اليوم، لان للامانه من بعد فتره انقطع البرنامج، وهذا البرنامج ترى متنفس ناهيك انه يعني من البرامج الاولى اللي كانت يعني تخلي الشارع الرياضي يتفاعل، في ظل تواجد الكثير الان في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا ميزه، ميزه العفويه والجراءه والطرح يعني التميز في الاحضار، يعني ضيوفك الاكارم ناهيك من نجوم يعني إعلاميين، وفوق هذه إن أنت يمكن كسرت القاعدة، يمكن أول برنامج يمكن يجعل العنصر النسائي متواجد في التحليل الرياضي أو في التحليل، سواء كان على الدوري ناصر بن حمد أو أمور أخرى يعني.
1: نعم.
3: لذلك أنا ممتنين لك كل الشكر. وثاني شيء يشرفنا اليوم تواجد الأخت الفاضلة الأستاذة بدور، ما شاء الله تحليل يعني راغي، هنا رياضيين وهنا لاعبين كرة ونعرف شو قاعد تقول ونقرأ ما بين السطور، بالإضافة يعني تميز أخونا

0: حسين العنزي ما شاء الله عليه متوى من زمان نتابعه وتواصل ويانا ولا أسلوبه يعني بالعفوية بالطرح بالجراءة بال يعني الشفافية هذه ترى كلها يعني يعطي البرنامج رونق وفوق ذي يعني يكمل البرواز تواجدك أنت في ال يعني في منصة التقديم هاي طبعا يعني شهاداتنا مجروحة فيكم لكن حبيت بس أتداخل وياكم قبل أنت البرنامج يعني أسجل حضور وأشد على يدك وأشد على تحديك في ظل اليوم التحدي الواضح في مثلا نقول في مثلا البرامج الرياضية مثلا التواصل كل الشكر والتقدير ما بطول عليك وأشكر ضيوفك الأكارم وأشد على يدكم وإن شاء الله السابع الجاي إن شاء الله أشارك وياكم في التحليل
1: أبو فهد هذه أحسن اتصال اليوم لأنك مدحتني انتظر انا مساعة
0: عاد انت التحادي ما يحتاج تعرفني
1: الله يحفظك
2: شكرا لك يا ابو فهد شكرا كابتن طارق العطوان شكرا لك شكرا جزيلا انا والله ربط لساني ما اعرف شنو شكره بدور تفضلي
3: والله كل الشكر والتقدير لا يعني للأمانة هذه المكالمات هذه الكلمات هي اللي تخلينا كطاقم برنامج نقدم الأفضل نقدم كل ما عندنا تحملنا مسؤولية كبيرة وإن شاء الله يا رب نكون على قد المسؤولية ونقدم الأفضل
2: وعلي تفضل
1: احنا منهم ولهم ابو فيصل ونفس ما ابو فهد الله يجزاه خير قال في تزاحم من القنوات لكن نعم. نكمل بعض صحيح. كل قادر يعني يقوم بدوره كل يبغي يقدم عطاء جميل وفي الأخير ما قاعدين نبحث عن تفوق على حد ولكن ودنا رياضتنا تكون أفضل فراغنا تكون مميزة اليوم أي فريق يفوز أو منتخب يكون أفضل اليوم زعلنا قبل شيء يمكن ما صار مجالنا نسولف على المنتخب اللي خرج ولكن ودنا المرة الجاية نسولف وهو متأهل وفرحانين يعني في هالكلام اللي نقال حتى لو في نقد والله نتقبله بصدور رحبة ونحاول نحن نحسن من أمورنا إن شاء الله في المستقبل
2: كل الشكر والتقدير للأخ العزيز طارق العطوان ومثل أنا ما أقول دائما أولا أنا أتمنى كل التوفيق لكل البرامج الرياضية سواء في الإذاعة في التلفزيون في السوشيال ميديا وأنا للعلم دائما أكررها ما نافس أحد إحنا ننافس نفسنا نبي نكون اليوم أفضل
3: من الأمس
2: ونبي نكون باشر أفضل
3: من اليوم
2: هذه شعارنا يعطيكم العافية شكرا لك كابتن حسين العنزي
1: الله يعافيك وفيصل شكرا على الاستضافة وشكرا على يعني الحلقة المميزة أنا قبل أي خايف وأنا أحب الحوار فخايف أن أطلع مع بدور بصورة أضيعها ضيعني لكن صراحة يعني أرفع له العقال ما شاء الله مميزة جدا تبارك الرحمن
2: بدور عدنان شكرا جزيلا
3: شكرا لك أبو فيصل أنا سعيدة جدا بأحنا نعود هذه الموسم بخرج المستطيل الأخضر يمكن افتقدته في نص الموسم اللي طاف وسعيدة أكثر لأن يمكن أنا هذه أول حلقة أطلع فيها مع الكابتن حسين العنزي أنا قلت له تحت الهوى أنا دائما الضيف اللي معاي إذا مستوى رفيع يرفعني معاه ففعلا حسيت اليوم ان انا مستواي قاعد يرتفع معاه سعيده بان انا كنت معاه في هذه الحلقه وان شاء الله نتطلع الى حلقات قادمه في الاسابيع القادمه
2: شكرا جزيلا لكم شكرا لكم مستمعينا الاحبه ومتابعينا عبر قناه اذاعه البحرين باليوتيوب اجمل تحيه من فريق العمل من الاعداد والتقديم فايز الساده ومن الاخراج المرئي ابراهيم تلفت ومن الاخراج الاذاعي راشد العليوي مع السلامة.

أنصت جيدا وأنصت برفق. إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.

0: الأحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة ربما.
1: لا because I need something to drink يعني عرفت اللي soft drink or مثلا mineral water.
2: صبر يا ربي.
1: اي والله
2: شنو
1: mineral water.
2: mineral water. ارفعيه شوي رفعيه الصاحيه.
1: استغفر الله.
2: ايوه
1: ترى ما منها فايده عماد.
2: شو ما منها فايده؟ عندنا بنشتغل سيما
1: بلاك سكرين.
2: شو بلاك سكرين؟ ذاتس واي وي واي ويل واتش ات. لا
1: تعرف احنا الحين اللي في شو اسمه اللي في الانجليزي في الانجليش سكول
2: في الانجليش شنو ماخذين لنا مطمزه
1: يقولون هاي شو تكلمون
2: مزربل.
1: انا قلت لك اتس انكريدبل داي صراحه
2: معطش الحروف.
1: يا مرحبا يا مسهلا.
2: والله انت واللي دامكم سكر يا سكر.
1: الريما حبيبتي من المملكه العربيه السعوديه حياك الله.
2: سكر
1: سكر محلي محطوط على كريمة.
2: لا مو بهذي مو بهذي مو بهذي.
3: صلاة على النبي محمد وعلى اله محمد.
2: مالت ذيك ما تفوز عبدو.
1: يا
3: بنتي مالك حيل
2: مو بهذي مو بهذي. ماخذني على النيل قهوة سكر زيادة.
1: لا اتس افريكان.
2: وات
1: افريكان
2: وات شنو واتس؟
1: اوكي اي احمد اتس افريكان سونج
2: بالانجليزي
1: سينج سونج
2: زي
1: تتذكر قبل علمونا

0: يانيوري فبراير مارش ابريل ماي جون جولاي
1: دبي.
0: شلون حفظت انت العشر بالانجليزي؟
1: ومن قالك ان حفظته؟
0: ما حفظته الا بالاغنيه هذه.

0: جميلين ما شاء الله.
1: صح شوشو،
2: انتوا متخيلين الرقصة على ذي الأغنية؟
1: يا مرحبا ويا مسهلا.
2: انت حين ما ادري من جليم وشنو صيدنا، اويلي عليكم اويلي عليكم، شنو اوي عليكم؟
1: اوي عليكم يعني يعني واي اي عليكم
2: هو يعني؟
1: لا
2: اه اوكي.
3: شو اسمك؟
1: اي عليكم يعني.
2: اوكي
1: يا هلا مرحبا. الله يهداك. شوف بقول لك، احنا تعرف شو مشكلاتنا؟ دائما ما نحسن النية، دائما نفكر في الشيء السيء
2: يا
1: والأسوأ.
2: ما حسن النية كانت الضربة من الظهر
1: طبيعي، يا طعنة في الظهر
2: كثيرة هي الأيام اللي حسن فيها النية. لا تقول لي في قريب في هذه الدنيا، الدنيا غير الدنيا. مقعد ليلة لوطر مضى، وطر تنزل الدمعة تحفر في خد، من الأسى شال وحط. تقول لي حسن النية في من؟ في أخوك؟ في ربعك؟ في خلانك؟ تيك في خسرتك؟ لا يا فيون زيدان،
1: لا لا لا لا لا وايد يعني دشيت فيلينج في الموضوع، وبعدين الناس عمالهم ذي الموضوع. لا مو ذي الموضوع،
2: قاعد تقول صح لسانك يا عم، ترى قاعد اخربط كل اللي قلته خربط.
1: هم يحبون شوف اقول لك شيء، انت من تدش فيلينج في اي موضوع، خصوصا اذا في خيانه، في كذب، في طعن في الظهر،
2: يا طعنتن
1: اي في ظلم،
2: طعنتن في الظهر،
1: على خلاص انت احسب نفسك انك تكون ترند، بتصير ترند. لكن تكلم في اشياء ايجابيه في الحياه، يقول لك يلا طالع من الصبح، يقول لك خليك ايجابي. عيل شو بقول لك انا من الصبح؟
2: من الصبح شو تصير عيال؟
1: يعني اكيد بقول لك خليك ايجابي.
2: تابعني في السناب وشوف الصبح الايجابيه مالتك اذا ما يفنشونك.
1: انزين، وفي معانا صديقنا في السناب عماد يقول انا كنت اتابعكم من انا كنت صغير، والحين عمري 26 سنه.
2: لا لا ما ايش دعوه 26 سنه احنا قاعد نقدم. لا لا لا
1: يعني
2: لا لا لا ترك عنك السوالف ذي، ثاني شيء لا تكتب لهم في السناب مره ثانيه.
1: اي سناب؟ تيك توك.
2: اه تيك توك اوكي.
1: على العموم يا هلا ومرحبا وحيا الله باللي طبوا يقولون يعني دخلوا علينا في التيك توك. يا هلا وسهلا، كل اصدقائنا سواء اهلنا من البحرين، من الخليج، من اي دوله عربيه اجنبيه تسمعونا، يا هلا وسهلا وحياكم الله، مستمتعين ومستانسين بوجودكم اكيد وتفاعلكم، واحنا نحبكم مره كثير، ما اعرف من بس احنا بعد نحبكم وايد.
0: من ذوقكم والله،
1: من ذوقكم
2: والله، مزاجي حلو، لا تخرب احمله اللي سلمك.
1: انزين موضوعنا اليوم، شوف بقول لك شيء عماد،
2: قبل موضوع الحين يسمعونا على وين، ابلكيشن وين
1: بس يعرفون
2: شنو يعرفون؟ في ناس يسمعونك اول مره،
1: شوف التكرار شنو ترى مو حلو.
2: يعلم الشطار يعلم الشطار.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: للي يسمعنا اول مره، مستمعنا الكرام، ممكن تسمعنا على تردد 93.3 من البحرين ومن المملكة العربية السعودية، وأيضا ممكن تسمعنا من أبوظبي الحبيبة على 88.4. أما إذا كنت في أرجاء المعمورة وتريد أنك تسمع هذا البرنامج في أي نقطة على كوكب الأرض، فهذا التطبيق ممكن أن يسهل عليك العملية في سماع أجمل صوتين على وجه الخليقة.
1: قيصرية
4: قيصرية.
2: خلي يقول الرجال، خلي يقول الرجال اسمعه وحينه ما
5: بس بس بس
2: عيد عيد
1: مرة ثانية مرة ثانية.
4: Download the Bahrain TV and Radio app.
1: هل الجوري، يا مرحبا بالجوري، اليوم هالضحكة الجميلة وانكم دائما مستمتعين معانا. خلاص نقول موضوعنا ولا بعد بتقول لي
2: الايميل؟
1: ليش الايميل؟ الايميل ميت.
4: IFM 93.3 @gmail.com.
6: شنو حكمتك في

0: يا زرع الريحان فوق سطوحي لا تزرعها يا زين عدك روحي انا مو منتهي هذا.
1: انت خلك ذكي تبي ايميلك يعني تتم قراءته لاحظ ان اللي يشوف الايميل يشوفها في الساعه فهو يشوف العنوان. اذا كان عنوانك للايميل جاذب في شيء مفرح راح يفتح الايميل ويشوفه. اما اذا في انت وكنت سيده مو ببلوك يسوي لك يعني بعد يعني اكثر من هو ما بينقرا اساسا.
2: انزين على العموم مستمعينا طبعا احنا ذكرنا عناويننا للعلم ان الانستغرام وايضا التيك توك عنواننا واحد اللي هو IFM 93.3 بس سو سيرش الحين بنظهرك في كل مكان احنا موجودين.
3: خلصونا بقى
2: يلا أوكي يلا أوكي يلا أوكي. شوف موضوعنا سنسيتيف وايد اليوم
1: سنسيتيف فانتاستيك
2: اي حساس وانا عارفة ان بعض الرجال مو بالكل بيقول لك النسوان بعد كذي
1: انا طلعوني مسلفة اليوم طلعوني مسلفة اليوم
2: لان احنا اليوم اخترنا الموضوع من القيصر كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر سوى معاه لقاء وهو قال وجهة نظره ها وجهة نظره هو كشخص وهو وجهة نظره أيضا لأنه عانى يعني وعاش هذه المعاناة مع والدته حلو فقال هذا الرأي على أساس هذا الشيء ولكن إحنا لأن الموضوع بالنسبة لنا يعني صار ملفت للنظر ونبي منكم هل توافقون ولا تختلفون وشنو الأسباب؟ خلنا نسمع الفنان كاظم الساهر شنو قال؟
4: إحنا الرجال يعني ندمر أكبر مرة إحنا يعني إحنا بطبيعتنا بطبيعة أخلاقنا بطبيعة تكويننا يعني الالتزام عندنا بعض المرات آخر شيء المرأة وين وإحنا ما تقدر تقارن لا بصفة عامة أتكلم عليه مع احترامي الرجال يزعلون ما يزعلون لخلي يزعلون مع احترامي لهم بس هذا الواقع واقعنا انها غير ملتزمين ولذلك من اتكلم على على على امي وكيف تحملت يعني ما تصدق يعني
2: تعرف من ذي كله شنو حبيت يوم قال لا احنا وين والنسوان وين يعني وينكم وينه يعني انت وين
1: انتوا
2: في وين واحنا في وين ما في مقارنه بين النساء والرجال
5: ونرجع لكم
2: لا لحظه في موضوع شنو المسؤوليه احنا نسال معاكم هل بالفعل المراه هي اكثر مسؤوليه من الرجل في العلاقه الزوجيه في الحياه الاسريه في الالتزام ها هل المراه اكثر من الرجل هل نسبه الرجال قليله يعني خلينا نقول لا يذكر يمكن حتى واحد او اثنين الا من رحم ربي اللي يعني بيصير عنده التزامات وبيكون مسؤول عن حياه وعن اسره وعن عيال ايش رايكم انتم في الموضوع
3: انا اعتذر عن مواصله البرنامج
2: يا سيدي الله كاظم الساهر هو يقول احنا غير ملتزمين كرجال هو يعترف يقول احنا غير ملتزمين احنا ممكن ان احنا ندمر اكبر امراه تخيلوا يعني انتوا شنو انتوا شنو تدمرون امراه
3: يا ايش كنت
2: تكلم قول يلا جابل جابل فريقك ها اللي حبي يتواصل معانا وعنده رأي مختلف يا هلا ومرحبا على أرقامنا تفضلوا
6: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
2: يعني من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 اللي حاب يتواصل معنا من خارج المملكة فقط إضافة فتح الخط اللي هو 0-9-7-3 والرقم 1-7-4-5-2-5-2-6 يا جماعة أنتوا مع هذا الموضوع أو ضده أو في عندكم آراء أخرى تحبون تقولونها من خلال التواصل ناخذ أول اتصال ما أسمع صوتك
1: تعبان اليوم
2: تعبان ميهود ألو مساء الخير
1: ألو مساء الخير
7: مساء النور
1: أهلين
7: أهلين
1: مرحبتين من معانا
7: معاكم بشرى أم إبراهيم
1: بشرى والله ونعم يا أم إبراهيم
2: يا هلا يا أم إبراهيم
1: يا مرحبا يا أم إبراهيم
2: زين ام ابراهيم ايش رايك في كلام القيصر؟
1: انا مجرد بدال اليوم مالي شغل بس اقول الو مرحبا وذي.
2: هل بالفعل الرجال يعني بشكل عام هو قال انه هو ما يحبون الالتزام؟
7: وجهة نظري كان

0: نعم
1: يعني هو توفى الله يرحمه، لكن لو كان عايش ما بيكون ملتزم في وجهة نظرك، يعني حتى وهو كان موجود ما كان عنده التزام، ما كان مسؤول.
0: المرأة أكثر التزام من هاي وجهة نظري.
1: في النهاية المرأة
2: أكثر. شلون حكمت أم إبراهيم؟ يعني لاتش طولة العمر إن شاء الله أنا قابلتش، لو كان الموضوع بالعكس اشدرج اشدرج أنه مبه هو اللي كان يشيل المسؤولية. الله يرحمه ويغمت روح الجنة يا رب.
0: يعني عشت معاه فترة وأعرف شخصيته،
2: بس هاي تجربة يعني في زاوية شوي، أنا حاول أرجع حق الريال بأي شكل كان للعلم يعني. إنزين فاضي من زاويتك، إنزين
0: ما أقول لك هو
2: من محيطك شلون؟
0: عديم المسؤولية من جميع الأنحاء لا، بس المرأة أكثر،
2: المرأة أكثر التزاماً في وجهة نظرك. الله يعوضك خير يا أم إبراهيم، ومشكورة لاتصالك،
1: يعطيك العافية. شكرا على التواصل.
2: مرحبا.
1: بقول لك شيء، لا يعني لن تكلم بمثالية، خلينا نكون واقعيين. احنا اغلب النساء اللي نشوفها متزوجات طبعا، واللي عندهم أسر وعيال واولاد، نشوف المسؤولية كلها ملقاة على المرأة.
2: وين جبت الإحصائية شيخة؟
3: طبعا نسوان بتوعنا
2: من الدراسة مثلا، من وين؟
1: دراسة بريطانية.
2: بريطانية هاي تعرفين في وين بريطانية ذي؟ تدلين بريطانية وين؟
1: تقدر تقول شيء حق بريطانية تقول لنا لا غلط.
2: دخل بريطاني في الموضوع؟
1: اي
4: تفضل.
2: بس دراسة حكيم قال ما ادري يقولون، انا هلا ذي ما احباني يقولون. الو. نعم الو.
1: الو مساء الخير.
5: الو مرحبا مساء النور.
2: يا مرحبا، من معانا؟
1: حياك الله، من معانا لو سمحت.
5: الله يبقيكم، معكم ابو صالح من السعوديه.
2: والله ونعم يا ابو صالح.
1: هلا ابو صالح.
2: هلا بالسعوديه.
5: جالكم من قريب، جالكم من
2: يا ما في شك
5: يا حبيبي.
1: انتوا انتوا انتوا انتوا اهل الديره يا ابو صالح، اهل الديره. انتوا حياكم الله. يا مرحبا.
5: ما فيكم شك، ما في كلامكم شك. انا بعقب على الكلام اللي قلتوه انتوا تو من شوي.
2: نعم.
5: وانا بصف العمده، ترى انا مع العمده، انا كفو. بحكم اني رجل يعني.
1: لحظه بس،
5: وانا انسى دور المراه يعني، وانا انسى دور المراه.
1: مصالح انت في صف العمده على شو؟ ترى هو ما قال ولا شيء، ترى
2: ما
1: قال ولا شيء.
2: انا سكوتي موقف، سكوتي موقف.
1: ما ادري يا ابو صالح.
2: انا سكوتي منهج يعتذر.
5: نعم. العمده علم يلوذ.
2: الله يسلمك يا ابو صالح، تفضل حبيبي.
5: يقول الخير والبركه. أبى أقول لك شغلة، يعني بقول لكم شغلة يمكن مو عندكم، بوريكم إياها على يعني بصفحة ثانية.
2: نعم.
5: كان عندنا في السعودية يمكن الحرمة ما كانت تسوق عندنا في السعودية.
1: نعم.
5: يعني جو يسوقون السيارات، جتني من العيال قالت يا أبو صالح، يا أبو صالح تعرف عادي العمدة الحريم اللي قاموا يبون الحاجة.
2: نعم.
5: قلت ابشري ابشري، أجيب السيارة ما عندك مشكلة، بس السيارة إيش تبي تسوين؟ قلت بس عندك العيال مدرسة اللون. قلت ما أنا اللي أنا المسؤول، أنا أوديهم مدرسة وأنا أجيبهم وأنا أقضي حاجتكم. قلت ما عليك أساعدك. جبت السيارة وسوينا جدول. بعد تقريبا أقل من 8 شهور قالت أنا تحسفت إني طلعت رخصة وقعدت أسوق سيارة. قلت لا، احنا هذه سنين احنا في المسؤوليه. شوف الرجل ملتزم، لا تقولوا لي مو ملتزم، الرجل ملتزم تماما، ما يقدر مثل عداد الثانيه في الساعه. يمكن المراه بقول هي يعني عقرب الدقائق، ماني قايلها عقربها يعني، لا عقرب الدقائق، بس من اللي قاعد يشتغل ويفر هو يعني عقرب الثواني. انا ما بقول لك انه ما حد يكمل الثاني، يعني انا من غير مصالح ما اسوى شيء ابدا.
1: ها.
5: مستحيل مصالح،
1: شوف مستحيل
5: مصالح، يعني انا تقوم
1: بروحك اعترفت يا ابو صالح، بروحك
5: اعترف. لا انا اعترف، اعترف يعني في التنظيم ام صالح، في الالتزام، في الجبهه ابو صالح. مستحيل المراه تكون بالرجل او الرجل بيأدي دور المراه، يعني انا ما اقدر اقعد في البيت واخلي مصالح او هي بتروح تقدر تسوي شيء شغلي برا الشارع، مستحيل ما تقدر. انا حتى يعني وصلتها الى مرحله يعني تحدي، بس انا ما عندي مشكله اذا تقدرون، انا ما عندي بقول مصاريف انا بقوم فيها، بس روحوا شوفوا انتم الحرب اللي برا، برا الباب هذا اللي انتم فيه ومتضايقين، اطلعوا برا الباب وعيشوا بس لو اسبوع واحد حرب قتال ترى.
1: والله كفو عليك، كفو عليك يا ابو صالح صراحه. بقول لك شيء بالعكس، ترى احنا اذا شفنا نماذج من الرجال بهالطريقه بالعكس احنا نستانس كنساء. ليش؟ لان صراحه في هالوقت في هالزمن انا يعني من وجهه نظري قليل نشوف الرجال الملتزمين واللي عنده هذه القناعه بانه هو لازم يكون مسؤول عن الاسره وعن الزوجه وعن العيال وعن

0: امور كثيره. ده بالعكس انا ارفع لك القبعه.
1: اي قبعه
2: يا حبيبتي؟ انا بكلمش برضو بشكل ثاني برضو ان الرجل ده الملتزم واللي تشوفين تقولين والله ترفعين له القبعه ذا في عياره يعني بعد في شوي عياره
1: يا صالح يا ابو صالح
2: ياخذ شوي من نصيبه برضه تاخذ من نصيبك. ما في احد كامل، ما في احد كامل ابدا.
0: كل النصيبه على الله يا ابو صالح.
2: بس مسؤوليه الرجل مختلفه، لا والتزام ولا في التزام الرجل عن المراه مختلف تماما.
1: ابو صالح في جزء ثاني من الموضوع قال قاسم الساهر على قوت خوالي المصريين قال ان الرجل في يده انه يدمر المرأة مهما كانت
2: صحيح
1: ناجحة.
2: صحيح لا أنا
1: مضر
2: صحيح. فلا ممكن تتدمر ولا تبين لك إنها متدمر يعني، ممكن كلمة ممكن تصرف يمكن مو مقصود منك، لكن هي تشوفه
1: مهما كانت يعني المرأة قوية، مهما كانت المرأة متسلحة بثقافتها، متسلحة بعلمها، متسلحة بتجارب كثيرة، يقدر الرجل يدمرها؟
2: يدمر المرأة قزازة، المرأة قزازة، أي شيء يخدشها أي شيء يكسرها ممكن تنخدش، ما الخدش ذا ما يتعدل، ممكن تتكسر مرة واحدة وما تتلم يعني. أنا أقول لك هذه المرة، لكن حنا يا رجال جبال يا رجل، حنا والله حنا شايلين
0: والله تستاهلون تستاهلون والله.
1: تسلم يا ابو صالح يعني يا حبيبي. يقولك
0: اذا كان رجل مثلك وشرواك يستاهل صراحه.
1: ما تبي الثاني يا ابو صالح؟
2: والله لا حد يسمعنا بس بعدين اطلع معك.
1: ترى الموضوع مرتب واشوفه واضح. تسلم
3: أنا سخاتوني شرفنا ويسعدنا أن نتقدم لطلب يد ابنيتكم حق ولدنا
4: سعدون جابر. وارش وارش.
1: على هذا الموضوع مستمعين الكرام زلطيمو راح تقول لكم الرقم من داخل وخارج البحرين.
5: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
1: يلا بقو
0: الحين في ذمتك ذمة
1: بتحط الذمة مو بناقصة ذمتي
0: لا بس قد أنت كلام واقعية يمكن بصالح لأن من السعودية يمكن وضعهم البيئة اللي عايشين فيها المجتمع اللي عايشين
1: فيه تقصدين احنا يعني احنا وفقارة البحرينيين احنا مسافرين
0: يعني يختلفون يختلفون
1: طيبين وملتزمين وحوش
0: لما
1: خصوصا مال المدينة
0: ما لا شغل حنان عمان لا تدخلني في متاهات ثانية أنا القاصد إنه شنو احنا في البحرين أو في بعد يعني بعض دول الخليج أن تكون المرأة هي تعمل تعمل موظفة تحسها أنها هي شنو موظفة مسكينة وتروح البيت بتسوي الغداء وبعدين لازم تجيب العيال من المدرسة.
1: من اللي بتسوي الغداء في البيت؟ من اللي بتسوي الغداء في البيت؟
0: المرأة هي
1: الحين
0: ها؟
1: الحين
0: يسوون
1: لا بس كنت بتأكد من المعلومة سوي الغداء في البيت ها؟
0: انزين ايه. الماكلة روحي انت يعطيها يمكن يعطيها ما اقول لك يعطيها فلوس زين بس انت روحي
1: اشتري
0: انت روحي سوي انت روحي هاللون عرفت
1: على نقطتين مهمات قالهم الفنان الكبير
0: كاظم الساهر
1: كاظم الساهر ما قال غير ملتزم قال المرأة اكثر التزاما من الرجل وقال ان الرجل في يد انه هو
0: يدمر
1: جمره حط
0: انت شنو انت
1: حط
0: ليش الو مساء الخير
1: لا نسأجر بغير الله يسلمك لا هذا موضوع اخر تفضلي
0: الو
6: اهلا وسهلا يا هلا شيما
0: يا مرحبا ومسهلا حياك الله
6: شلونك
0: وانت السلطي
6: اهلا وسهلا العمده
1: يا مرحبا من معنا
6: ام يوسف
1: ام يوسف يا مرحبا
0: ترى نفس الصوت
1: لا لا مو نفس الصوت
0: اي والله نفس الصوت
6: ام يوسف
0: ام يوسف حياك الله
1: الحين عرفناك اي
0: ام يوسف
1: تفضلي
0: انت شو تقولين يعني سالفه المسؤوليه والالتزام هل المراه اكثر من الرجل ولا لا احنا قاعدين نتكلم
6: والله من يروح ياخذ اكثريه الاوادم في السوق
1: شلون
6: من الاكثريه في السوق
0: في السوق النسوان
1: من اللي بيتساوق يعني غير النسوان
6: زين ومن عند المدارس اكثر شيء عماد
1: عماد شكله عماد لم يرتكب يا مرتكب الجرم الأكبر والحمد لله مرتاح مالي بهالسوالف. إنزين

0: انزين
1: يعطي المسؤوليه
0: ايه
1: 99.9 على المراه وتقولون انتم اكثريات المسؤوليه شايلينها. لو فوق ذي كلها يقول لك اللي يعتمد عليك يموت. انتم خليت الاعتماد كامل على ما شفنا
0: قال لك خلون يعتمد عليه يموت
1: لو يقولون
0: يقولون زين
2: لا وينتقدونهم يا سوف بعد يعني بعد ما بعاجبه يعني على اللي تسوينه
1: ليه ما يروحون الجامعه كله ودي وسوي وفعلي وقولي وروحي واشتري الماشله وتعالي حق عيالك وروحي ولا حتى اذا هم مرضى احنا مريضين تعالي ودينا المستشفى
2: يلا تفضل
0: ادشي المطبخ سوي الغداء ادشي سوي المطبخ غداء سوي الغداء
1: ايه ادش المطبخ سوي الغداء سوي العشاء سوي الريوقه سوي قاعد
0: شنو
1: باقي بعد
2: لحظة انت سمعتهم يا سوف هم مريضين
0: مريضين
2: مريضين بيقولون لك ودنا
0: انت حاله شاذة يمكن يا سوف
2: لا
1: حاله شاذة 100% النسوان والبحرين كلهم شذي
2: كلهم
1: كلهم
0: انزين النقطة الثانية النقطة الثانية اللي قالها الريال بسم الله عليك بسم الله عليك يا سوف الريال في يده انه يدمر المرأة حتى لو كانت مرأة قوية عندها شغلها منصب راتب عودة مضاف عفا يعني هذي ها
1: بس هما كل مكسرون نحن قوينا ترى هما ما يكسرون
0: ما يكسرون
2: ما يهزك ريح يا مركبة
1: كل ما يكسر يقول ان هو كسرنا احنا نقوى
0: يعني هو شوفي هو انت قلتي 99 المرأة لا
1: اي
0: انزل يعني هو 1% وما يقدر يكسر يعني هو ما ايش مهرته يعني
2: شنو يعني اعرابه موقع في الحياه
0: طبعا نتكلم ان جنرال في العموم
2: زينه
0: بس انت
2: زينه زينه وخزينه زينه
0: ان شاء الله خزينه
2: ها
0: ان شاء الله في شيء
2: بعد
0: سيارتين في شهر واحد
2: يلا انت فيك
0: شكرا يا ميسوف
2: انا يعني قبل ان اخذ الاتصال بس انا خاطري اعرف صراحه بعض الرجال اللي يقول لك انا علي اوفر لهم الحياه الكريمه انزين انا علي اوفر لهم الماده لكن هي خل تروح تشتري هي خل تهتم في عيالها هي خل تشتري اغراضهم هي خل تدبر امورها خي عرفت بس انا اوفر لهم الحياه الكريمه انت تعرفين يقول الحياه كريمه تعرف ايش يصير فيني

0: 1-7-4-5-6-5-6 من داخل البحرين، من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-6-5-6. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء النور،
0: حياك الله يا هلا وسهلا.
1: الله حييك، شلونك سيما؟
0: يا مرحبا فيك.
1: شو أخبارك؟ طيبة؟
0: الله يعافيك. وين تكلمنا لو سمحت؟
1: أكلمكم من الساحل الشرقي، الخبر.
2: أهلا والنعم.
0: هلا هلا يا مرحبا بالخبر.
1: هلا عماد.
2: هلا شلونك؟ هلا طول العمر، شلونك؟
1: ما عرفتوني صح؟ ما عرفتوني
0: والله.
2: لا قل لي الاسم.
1: والله لو إن سحر شعرفنا، أكلمونا ألف واحد نعرفك، شرف.
2: والله نتشرف.
0: يعني كنت تشاركنا من قبل؟
1: صديق قديم بيطلع غبار عليكم في الاستديو الحين.
0: انزين يا ريت والله تقول لنا.
2: قول بيطلع علينا عطر المشموم
1: معكم. يا بعد عمري تسلم. معكم حسن الحمر من الخبر.
2: وينك حسن؟
0: حياك الله.
1: والله موجود بس
0: حياك الله اخوي حسن. يا مرحبا فيك.
1: الله
2: يا مرحبا يا مرحبا.
1: دامكم طيب، شلونك اخوي عماد؟ طيبين
2: تمام بخير. دامكم بخير، شلونكم وشلون الاهل طيبين؟
1: والله نتابعكم الحمد لله، كلهم طيبين. والله نتابعكم يعني ما نخلي، لكن يعني مقصرين في الاتصالات.
2: حبيب يا اخوي، حبيب انت وكل اهل السعوديه. والله على راسنا من فوق يا الحبيب.
1: يا مرحبا. ما يحتاج اهل واهل اهل انت ما يحتاج.
0: طيب حسن، انت رايك في الموضوع يعني هل هم ظلموا الريال ولا حقيقه ان يعني البعض منهم للاسف غير ملتزم في الحياه الزوجيه ومسؤولياته يعني كرجل؟
1: ايوه شوفي، انا بكون منصف يعني ما ابغى اكون اوقف، يعني انا ضد الدولة النسويات وضد الرجل الذكوريين دولة.

0: اللي لا لا والله خلنا نتكلم واقعية. زين في رجاجيل مو بكفو زواج وفي حريم مو بكفو زواج للأمانة. خلنا نكون معك صريح، يعني أنا بحكم يعني رجال تزوجت وعندنا عيال وبالنسبة بحكم العمر وكذا، يعني يمكن من واقع تجربة في بعض الرجاجيل مو بكفو مو بكفو. أنا أقول لك يا في ناس من أقاربنا من أصدقائنا نشوف يعني مو قد المسؤولية، متزوج بنت الناس مجرجر معذبها مجرجرها بخيل أو في وطبعا ما في حد يخلى من العيب، ما في حد كامل، أتحدى يعني أنت كرجل تبغى حرمة كاملة مستحيل وفي الجنة، أما في الدنيا لا والله مستحيل تحصل لك واحدة يعني كاملة، وأنت بعد مستحيل تحصلين واحد كامل. أنا أنا أنا بعض الساعات يعني أدخل بخلافات زوجية من الأهل يدخلوني في الموضوع.
1: نعم.
0: أول ما أجي بين الرجال وزوجته والله أول كلمة أقول اسمعي، يعني أنت كاملة ترى ما أنت كاملة، وأنت كامل ترى أنت ما أنت كامل، كلنا ما إحنا كاملين، بس إن في سلبيات في إيجابيات، يعني خذي ورقة وقلم حطي خط في النص، حطي سلبياته إيجابياته، تلاقينا الرجال يصرف على البيت أوكي، الرجال مثلا قايم بواجباته مع عياله أوكي، في عيب مثلا والله موضوع لازم نتغاضى. أنت بعد
1: لا احنا نركز حنا في موضوع المسؤولية والالتزام، كونك رجل متزوج عنده زوج وعنده عيال. للأسف احنا نشوف البعض انه يقطون المسؤولية كلها على المرأة وهو مجرد يشيل يده وكأنه هو مثل ما قالت مزهرية موجود في البيت.
0: تدرين ليش هذا اللي قاعدين نقول؟ لا لا لانه مو قد المسؤوليه، لو انه كفو قد في بعضهم. شوفي وفي بس معليش لا نظلم، في ناس ترى امكانيته ضعيفه، يعني اختي معليش سيما في والرجال راتبه مثلا ضعيف. انزين انت ما تطلبين اكثر من طاقته بعدين تقولون ان هذا بخيل. لا انا مثلا الحين بروح اتسلف من واحد يا فلان ابغى منك 20,000، اذا ما اعطاني زعلت عليه. طيب الرجال امكانياته ما عنده، يعني عرفت شلون؟ بعض الحريم لا تظلمين الزوج، الزوج بعض الساعات يمكن والله العظيم في واحدة يعني صارت قصة إن في واحدة تقول بعد ما توفى الزوج اكتشفنا إنه عنده 100,000 في البنك وكان باخل علينا ومقصر علينا وكذا. ترى بعض الرجال ترى بس بقول لك شو السالفة، هذا ترى حط في راسه مسؤوليات، حط في راسه يوم ما شيء سبحان الله يعني حطه كاحتياط، عرفت كيف؟ يعني ما يبغى يصرف يقعد مره واحده على قولتهم. فبعض الرجاجيل ترى ما عنده امكانيه، يعني فرق واحده تقعد زوجها
1: زين الله يهداه ما عنده امكانيه، خلي تصير عنده امكانيه بعدين خلي يعرس الله يهداه، يعني ليش لا لا لا ليش يسوي يعذب نفسه كذي؟
0: الدين شو يقول؟ خذوهم فقراء يقنيهم الله. انزين اما انا اذا بقعد اني ماخذ واحد يا اخي حنا انا تزوجت كان راتبي قليل والحمد لله الحين وضعي الحمد لله الحمد لله، ما اقول يعني
1: انت تعبت على نفسك طورت نفسك لكن في بعض الرجال يكون لك بليد يقعد بس هذا هو قاعد ولا يتحرك ولا يسوي شيء.
0: سيما انا اقول لك ممكن مو بعن بليد، خلنا نقول ما عنده امكانيه، خلنا نقول يعني يقول التمس العذر لاخيك. انزين اما الرجال المقتدر اللي راتبه والله قوي وعنده بدلات وعنده بدل سكن وشايل المسؤوليه، تعرفين ليش؟ لان الحرمه اعطت المسؤوليه من البدايه.
1: نعم
0: انت
1: نعم
0: اعطيتي
1: نعم
0: المسؤوليه صح. بعضهم اللي شافها موظفه يجرب من بدايه الزواج العود من اول ركزه، لشافها تصرف وحطت وسوت وحطت، يتعود الرجال على ان الحرمه هذه قاعده تصرف، عرفتي ولا لا؟
1: نعم.
0: لكن انت اللي عودتيه وبعدين في يوم وليله تجين تقولي له لا ماني بدافعه، يقول ايش فيها تغيرت؟ هو يستغرب. لكن لو انك من البدايه معلمته ان تبي، بعضهم ذكيه تقول له 50-50 نشتري ثلاجه 50-50 نشتري تلفزيون 50-50
1: والله الحياه مشاركه حلوه، المشاركه صراحه ليش لا؟
0: مشاركه حلوه اي بس انه الحين بالسوشيال ميديا بعضهم يخربون بعض الناس. انتبه لا تعطينا ترى بكره بيطلقك، كله تعيشك كذا ترى بكره بيتركك بكره بيطلقك بكره بيخليك
1: خلي يترك ايش دعوه ذبحي يعني كلش من اللي بيتركني يعني من
0: عاد الله عاد الناس مو سوا، مو بكل حرمة تقدر تستغني عن رجال مو بكل رجال يقدر يستغني عن حرمة.
2: تحب العلاقات المستقرة سيدي،
0: تقول أنا ما أقدر تبي تخرب
2: تحب العلاقات المستقرة. شكرا يا حبيبي على اتصالك واشتقنا حق صوتك ويا هلا ويا مرحبا بك ولا تقطعنا يا حسن يا مرحبا.
1: اي والله
2: في هل أنا يعني في خلدي سؤال
1: في من؟
2: في خلدي
1: اي تفضل.
2: هل في فرق بين جيل وجيل من هذه الناحية بما تفضل به المطرب العربي الكبير قيصر الشرق
1: كاظم
2: بأن قاظم الساهر بأن الرجل أقل التزام المرأة في هذه الأمور وفي استطاعتها أن
1: كلهم نفس الشيء، كلهم نفس الشيء. شوف

0: لك لا تقول لي جيل عن جيل، هذا هو ريال اللي في السبعينات في الثمانينات، هذا هو التسعينات، هذا هو مول
1: حتى اللي شفتيهم في ذيك الفعاليه نفس الشيء.
2: ما بتو
1: تاخذين كلام نفس الشيء،
0: ما بتو يتوارثون الشيء. سبحانك يا رب، الا هالشيء الا هالشيء ما يتغير. سبحانك يا رب.
1: خلينا نشوف
0: كلهم
3: الخرابيط هذه ما تمشي علي انا.
0: لا بعد الحين اخس
1: الحين، تعال خذ وفقنا
0: الحين اخس بعد قبل
1: يعني ممكن... يعني غير
0: ها يعني ادمار اقول لك بعد صار
1: يعني غير
0: يعني شوي مو وايد
1: من داخل البحرين 1745256 وايد طاحوا فينا اليوم ترى 1745256 ومن خارج البحرين 0973 1745256 يا مرحبا يا مرحبا شيخ من ربك يا اخوي ابو خليفه. الو
0: مساء الخير.
4: الو سعرات الحراريه الله يحرقك.
0: الو
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك الله.
5: لونكم يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. من معانا لو سمحت؟
1: صوت
5: معاك عبد الله ملك.
0: هلا ابو خالد.
1: هلا انا اقول اعرف الصوت
0: الحين ابو خالد. انت بتنصف الرجال الظاهر، انت بتنصف الرجال.
5: انا اساسا يعني وايد اتنرفز لما يقولون هل الرجل اكثر حزما ام المراه، هل المراه اكثر حنانا ام الرجل. هل يعني اللي تراوالي الانسان يجمع صفاته من تربيته ومن بيته ما له علاقه برجل او مراه. في رجل وامراه زوج وزوجه يعني ما يحبون عيالهم، ما يحبون يبنون بيتهم، ما يحبون يعيشون سعيدين، فلازم يكونون يكملون. يعني انا ما اعتقد يعني لازم الاخ اللي قبل تكلم حكي حلو. يعني ترى حتى عماد قال شغله حلوه مالت الاجيال. ترى الزوج والزوجه مال ايام الغوص ما نقدر نطبقها الحين. الزوج والزوجه مال الحين اللي عقب كذا سنه ما نقدر نطبقها على الزوج والزوجه الحين. كل شيء قاعد يتغير الحين. ما نقدر نقول الرجال هو اللي يودي وهو اللي يجيب وهو اللي يشتغل، لان المراه هي بعد تودي وهي تشتغل وهي تسوي كل شيء. ما نقدر نقول المراه مسكينه تطبخ وتسوي وذي، احنا ما مش مراه مثل ما قال عماد تطبخ.
0: معقوله ما في بخاله؟
5: اقول الرجل دائما. انت سويت حلقه من زمان اعطيت فيها مثل في مؤسسه برامج المشترك حياتنا في حلقه اسمها عن الزواج المبكر. انا الاوان شيء. الولد يتزوج ويبي يعيش نفس جو العزوبيه. انا اعرف واحد مذيع للحين ما تزوج مستانس لانه هو عايش حياه العزوبيه.
0: وايد مستانس، وايد اوفر مستانس، وايد
5: صديقي. زين فانا اقول لك انشبعت من العزوبيه واستانس لان دي ما بتتكرر المتعه.
1: مشكله ما يشبع ذي اللي تقصده. ما يشبع.
5: عاد ما يشبع
0: مشكله. انزين بخالد الفنان كاظم الساهر قال شغله، قال ممكن يعني الرجل يدمر اكبر امراه. ممكن يعني ممكن توصل.
5: لا لا لا، حتى المراه تقدر تدمر اكبر رجل. واكثر الرجال اللي في دار مليونين وذي اللي مسافرين كلها من نسوانهم يعني. انا طيب كذي كذي.
6: انتوا جبتوا لي جميع الامراه اللي عرفها.
5: انا اللي ابغى اوصله ان ما في شيء يعتمد على الرجال وشيء على المراه. تكون ناعمة، تكون حنونة، تكون فيها أنوثة حلوة، تكون الرجل يكون شوي صارم، شوي يكون جاد. في أشياء لازم يسويها الرجل.
0: المشكلة أبو خالد الحين
5: ما حبيبتي يعني أنا أستغرب من بعض الرجال اللي ملته مرته في الجراجات والميكانيكية وسوق اللحم وسوق السمك.
0: تتخيل أنت
1: لو خلطت
5: المرة وديه الجمعية تشتري ميرة البيت مارشين سبانخ ومارشين وديه كريم حامضة ومارشين.
0: الله أنا ما أعرف فطيرة السبانخ لذيذة.
5: انزين لكن يعني الرجل دوامه شنو؟ الرجال ممكن يشتغل شفتات، ما يقدر يقوم الصبح يودي عيال للمدرسة. المرأة مثلا تكون قاعدة في البيت ما تشتغل، أو المرأة مجال عملها عندها تقدر تتأخر شوي تودي اليهال، الرجال ما يقدر. أو بالعكس يعني ما مش ذي شغل الرجال وذي شغل. احنا الكل عنده ليسن والكل عنده وظيفة والكل ذي عيالنا كلنا، فإحنا نتعاون.
0: نعم
5: ما يصير أنا أتزوج أي بنت الناس المدللة والمعززة في بيت أبوها أيهني أبيها خدامة لي وأبي تخدمني وتسوي لي وأسهر على كيفي وأطلع وأي وأسافر وأنا مطنشها مسكينة. ونفس الشيء المرة ذي اللي يعني الرجال

0: يبي استقرار، يبي حنان، يبي امان. يعني احنا نكمل بعض، احنا نحب بعض،
1: بخالد.
0: احنا نتحمل مسؤوليه بعض.
1: بخالد انت
0: انا عندي لك مرة عمار، ترى يلا قول قول قول.
1: انا خايف من الاختيارات.
2: اختياراتي مدمرة حياتي.
1: بخالد انت قاعد تقول صورة ناضجة من كل الجوانب على هذه العلاقة المقدسة، وهذه العلاقة اللي فيها ود ورحمة. الجيل الحالي يعي اللي انت تقوله ذي الحين؟ الجيل الحالي
0: حبيبي حبيبي هو ما مش اسم الجيل الحالي وجيل قبلي. في انسان متربي، في انسان فاهم، في انسان يحس بالمسؤولية، في انسان يقدر هذا الانسان، في انسان تعرف ان هذه زوجها لازم تحافظ على شرفه، على كرامته، على مكانته. شلون تربيت؟ اما في ناس مال اول فلانزيه ولوفه وفي ناس الحين مال الحين تشوفه مسكين ملتزم وش حلوه ويحترم وقايم بدوره ويوجب زوجته ويوجب امه وابوه ويوجب مره من.
1: اذا الاجيال ما لها علاقه في الموضوع.
0: لا لا انت شلون تربيت وين تربيت؟ انا توني طالع من ندوه تدشين كتاب الحين اني استفقره عن الموروث الشعبي، عن التراث. في اشياء حلوه ما حد يلتزم فيها الحين من تراثنا.
2: نعم نعم.
0: وفي اشياء يعني الشينة يعني توارثناها هو ما له علاقة. انا وشلون تربيت ومن رب فلا يقول لك عاش من رباك عز. نعم. الله من رباك. ليه؟
2: صح صح.
0: لان شلون تربى يعني؟ نعم. ما في يعني من انت تربيت على على على عبادة، على صيام، على التزام، على انفتاح، على على على انفلات بينعكس فيك. فالمفروض الزوج والزوجة كيانين يحدون. احترم خصوصيتها ونوثتها. يعني مثل ما قلت لكم ما يصير اخليها تروح الجراج وتعامل وراء الميكانيكية.
1: هذه مرة بخالد،
0: هذه يعني شنو غيريتك؟
1: هذه مرة بخالد طرحنا ذي موضوع البسيط ذي سلفة الجراج ذي ولا ذي كالون قالوا لا هذه عادي.
2: ايه وانت وايد وعادي تبدل التاير. ايه مرة عادي تبدل التاير في الشارع يعني ايش دعوة؟
0: انا مرة وقفتني زميلة قالت لي اكو بنشر سيارتي تعدل البنشر. قلت لها ان شاء الله بطل الصندوق. قالت اقول لك الصندوق ما في شيء، اقول لك البنشر. اقول لي ما تعرف عبالي ان انا الحين برجع التاير بنفخ حالتي في الصبح.
2: والله
0: احنا باطل الصندوق في السير هناك باشيل
2: يوي. ما نعرف ما نعرف
1: يا بنات الحين ما تعرفون مبلا.
2: ما نعرف ما نعرف.
0: تقولي وي يعني ما بتصالحها. شنو صالحة؟ انا ببدل ذي وانت ودي ودي عند بصلح.
2: ابو خالد استانسنا وايد، سمعنا
1: صوتك كبير. عبد الله ملك حبيبي اتصالك غالي علي.
2: يا مرحبا.
1: بعدين بتصل لك بشوف من المره ذي اللي شفتها لي.
0: با عندي ثلاث ترشيحات.
1: ثلاث خلاص تمام. شرط ان هذه الفرقه تكون في عرسي.
2: ما تعرف
1: ابي مثلهم وتغضون النظر على اللي بسويه. ما اقدر اروح يعني في هالصور.
2: يا سلام يا سلام يا سلام.
1: خلي شوي خلي شوي خلي شوي.
2: نظف اذنك نظف.
1: عندها عرب مو طبيعية.
3: من قلة تدابيره خلط حبه وشعيره.
2: ايوه.

0: مبيولة، من رابع المغنين غنى، ومن رابع المصلين صلى.
1: مستمعينا الكرام، على هذا الموضوع سمعنا الفنان الكبير عبد الله ملك قال وجهة نظره، وهي في الأخير وجهة نظر، وإن كانت فيها كثير وكثير من الصحة، ولكن أيضا أنت لك وجهة نظر، وإذا عندك إحساس بأن تبي يعني تطلع ما بداخلك من قهر، وإحنا طبعا مسؤوليتنا دائما نحن نحقق التكافؤ والتصالح الأسري بينكما، وطبعا نحن ما نرقد ولا يهدلنا بال إلا لما نشب الضوء بينكم. لك الاتصال بواحد من داخل البحرين على 1-7-4-5-2-5-2-6، ولاحظ موضوعك ذي لازم تناقشه مع زوجتك بكل جدية وبدون غشبرة. نبي المحامين يشتغلون من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6. أخوي عبد الله ملك حبيبي

0: ور
1: خالد قال انا شنو غيريتي هذاك اليوم تذكريني يوم سالفه الجراج قلنا شنو غيريتي كالونا كالونا
0: لا لا تعليقات يسوون روح بيقول لك لا انتم تبون تسوون روحكم بالرجل يلا روحي روحي الجراج روحي
1: بيت على التعليقات بعد كان في كلام مو زين قال لنا على ذي الموضوع بالتحديد مهما كان بسيط احنا نشوف وعود من كذي انا مركز على سالفه الجيل لان طبعا محترامي وايد للي قال عبد الله ملك والبيئه تحكم عائلتك تحكم وتربيتك تحكم ولكن في احساسنا في بعض الامور انا اتوقع ما ادري ان شاء الله اكون غلطان احساسنا بعض الامور احساس واقع علينا يختلف عن ذي الجيل يعني في اشياء الحين تربيته وايد زين مش احنا نشوفه وايد شنو ذي عود ويقول لك عادي يعني whatever
0: مو whatever يعني الحين انا بعضهم الحين هاي الحين الصغار هاي هاي الاجيال هذه يعني
1: تربيته وايد زين بس احساسه
0: يبي اختلاب يبي له
1: شو يبي له تصنيع التيونينج
0: اي يعني
2: الموضوع من عندنا كذا قدعنا يعني
0: لان تحس انه هو يعني ما اقدر اقول الكلمه لانه يمكن يمكن تكون تجرح ولكن يعني خلهم شوي يطلبون عشان احس انه
1: ما يبي له تتيت قليل لا تشوف كل
0: كلام يا
1: كل ما صار فايبريشن كل ما صار فايبريشن زياده تفتش الصواميل فانت كل شهر لازم تتيت كل شهر لازم تتيت يعني البرنامج الناجح لابعد حدود قدها انا اقترح يطول كل طول السنه ويدخلونهم دورات المدارس دورات بالدور لأن قاعد أشوف براقي تطيح
0: إيه كان أقول لك
1: ندخل البحرين 1-7-4-5-2-5-6 نخرج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-6
0: أنا يعني
1: تعبت
0: قبل
3: هم الرجال أكيد أساسهم الرجال أكيد ما بلاش عليهم الله التراب وخاينين كلهم مش إشكال
0: ناخذ قبل ناخذ الاتصالات عماد ليش ما يكون اقتراح اقتراح ان في منهج من المناهج وزارة التربية انزين
1: بيعلمونهم بعد هذه
0: بصراحة لان انت بقول لك بيكونون مقبلين على الحياة يعلمونهم شلون انت تبي تتزوج شلون لازم تتعامل مع الزوجة
1: مع شنو دورهم
0: يا فاضيين عبالك الحين
1: وش تسوي
0: كل واحد في التليفون كل واحد في التيك توك كل واحد في الدنيا
1: على المسائل في الحياة هذه كل واحد
0: الله يهداك بس عماد خلني
1: بس انا في شغله انا في ماخذ خذيته من مكالمه الفنان الكبير عبد الله ملك
0: نعم
1: والمخزن بيت ابوها معزز مدلله
0: مدلله اي وانت بتي تقعد شو اسم تبهدل البنايه ما يصير انت ليش ايش فيك معترض على المدلله كل بنت في بيت ابوها مدلله ها قول لا صح ولا لا عايشة أحلى عيشة وأحلى مستوى وما في شيء قصرها إلا لما تتزوج تدردم من التزوج لبنية مول كلش مسكينة تطفى شامعة وانطفت أي والله
1: هدراير واحد حق خواته كلهم هم واحد هذا اللي يصفط الشعر ذي حق أربع بنات في البيت ألو مرحبا من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6
0: ألو مساء الخير
4: ألو مساكم الله بالخير أبت العافية سيمة وعماد
1: عبد الله من الكويت
0: عبد الله الزين يا وايد طولت علينا يا عبد الله من زمان ما
4: ها يلا يعطيكم بالعكس بتشرف نكون معاكم وسام على الصدر لما يكون واحد معاكم هذا وسام على الصدر طال عمرك
1: حبيبي يا
0: شرف لنا والله يا مرحبا يا مرحبا فيك
4: شوف انا مبدئيا سمعت شويه من حواركم اهم شيء واساس الدوره البيت لا تقول لي ودي دوره لو تودي كوكب عطارد زحل ماكو فايدة أهم شيء أساس البيت الولد والبنية متى ما تأسسوا عند البنت متى ما تأسسوا عند الأب والأم تأسست البنية متى تو الحين هالوقت هذا 5 سنين 6 سنين خلاص إنها توعى متى ما تعلمت عند الأم تعلمت الصبر تعلمت الاحترام تعلمت هم تشتغل في البيت مو عيب
0: اي يعني عبد الله انت تبي تقول ان تحمل المسؤوليه والالتزام في الحياه الزوجيه هاي لا من التربيه يعني من الاساس من البيت
4: من التربيه تعلمت الصبر راح تتحمل وتصبر تعلمت الخير تعلمت الاحترام من البيت صدقيني اذا ما تعلمت هذا في البيت اذا ودي فيها دوره كم شهر شهرين روح افتر فيها بالمحرق والمنامه روح افتر فيها من دوره لدوره صدقيني ما كفايه الدوره كم شهرين تتشر ست اشهر وبعدين هي اساسا تعلمت عندها لها 20 سنه متى تزوجت عمرها 24 25 20 عند 20 سنه عندها لها وهي مو قاعده تتعلم شيء بس ماسكه الموبايل وقاعده هذه وانت راح وينها وين
0: انزين يقول لك عبد الله ان المراه اكثر التزاما واكثر مسؤوليه من الرجل
4: على تربيته على طال عمرك على تربيته ما في شيء اسمه المرأة أكثر ما في شيء اسمه الرجل أكثر ما دشوا كل بيوت شافوا أنا ضد الدراسة لما تقول المرأة أكثر دشوا كل بيوت دشوا بيت بيت دشوا نعم. بالمحرق ودشوا بالمنامة وأي مكان لا ما دشوا هذا الدراسة الفارقة أنا بالنسبة لي أشوفها انت ما المرأة تأسست في بيته والرجال تأسست في بيته تطلع النتيجة راح تشوف النتيجة فأهم شيء البيت لا تقول الدورة أنا ضد الكلام هذا
0: نعم
1: حبيبي يا عبد الله والله دائما تتحفنا بتعليقاتك الجميلة
0: يعطيك العافية والله
1: وتسلم على اتصالك وسلامنا لأهل الكويت العزيزين شكرا لك يا عبد الله
0: يا مرحبا
1: بكل يعني أهل الخليج يعني والله أسمع اللهجات المختلفة ويعني صدر يعني يوسع ودنا نشيلكم كلكم على راسنا يعني نسمع من البحرين ودنا نسمع بعد من العمان وقطر وذي واحنا كلكم على راسنا
0: الإمارات طبعا كل دول الخليج طبعا
1: والعرب بشكل عام
0: نعم ناخذ اتصال على واحد
1: وإذا نانسي عجل تبي تتصل احنا حاضر
0: لا متفارقة نانسي عشرة
1: ندهة أنا مجدها عبد الله ملك واحدة من الثلاث يقصد هي
0: مرة متزوجة عندها عيال
1: ما قالوا ذي خلاص
0: لا لا على كيفك ما قالوا ما قالوا شكيرة حتى لا قالوا
1: شكيرة شنو فاصلة
0: فضلك من فضلك عماد أرجوك ركز في الأسماء اللي تختارها أرجوك بس
2: السلام عليكم
0: ألو مساء الخير
1: صعب
5: السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم السلام حياك الله من معنا
2: عليكم السلام يا رحمة الله
5: يا هلا ومرحبا معاكم أبو تركي صديق البرنامج
1: والله ونعم يا أبو تركي
5: اللي ختم لكم
1: وأنا متوقع بعد ختمة حلوة الحين يا أبو تركي
0: حياك الله حياك الله يا هلا
5: الله ونبي حي
1: الميكروفون عندك يا أبو تركي وكلنا ثقة في رأيك
5: الله يسلمك يطول في عمرك ممكن تعطيني نبذة عن الموضوع سريع كذي
1: الله يسلمك طبعا مو بصوبك المطربين بس بقول احنا خذينا كلمة من كاظم الساهر يقول ان الرجل او المرأة اكثر التزاما ومسؤولية من الرجل وفي نفس الوقت الرجل باستطاعت انه يدمر اكبر امرأة يعني ان في اي شكل كان كانت قوته في علمها في ثقافته وما شاء الله
5: في الحياه الزوجيه قصدك
1: في الحياه الزوجيه نعم.
5: اي لا انا طال عمرك اول شيء بتكلم من نظره شرعيه نظره دينيه
1: من شي قلت لك المطرب مو مصوبك اتفضل
0: اتفضل تفضل
5: من نظره شرعيه انا نقول ان المراه فعلا المرأة هذه المرأة هذا الكائن العظيم القوي هو أكثر التزاما وأكثر حرصا وأكثر مسؤولية من الرجل في الحياة الزوجية لذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر لنا أن المرأة يعني وصى عليها وصى على الأم ثلاث مرات عن الرجل أو عن الأب لأن المرأة تحمل مسؤولية تربية وأبناء وإنجاب وتحمل على عاتقها أمور كثيرة ترى الرجل نعم له قوامة له جزء لا يتجزأ في إقامة هذا الصرح العظيم اللي هو صرح العائلة ولكن المرأة هي اللي تقوم على جميع جوانب على جميع جوانب الحياة الزوجية وهذا من ناحية دينية من ناحية اجتماعية احنا نشوف الحين ان قامت المرأة طبعا بتوجيهات من ايضا قياداتنا الحكيمة ويعني جهاتنا المعنية انخراطها طبعا من سنين طبعا هذا الكلام ولكن انخراطها وقوتها في سوق العمل فقامت المرأة أيضا مكافحة في بيتها مكافحة في مجتمعها يعني هي مكافحة في المجتمع ومكافحة

0: في البيت. لذلك وجب علينا أن نقف إجلالا واحتراما لهذه المرأة التي قدمت الغالي والنفيس لتكون العائلة أو الصفة الأسرية على أتم وجه وأفضل صورة. أتكلم عن الإنسان السوية. أنا طبعا هذا الكلام اللي قاعد أقوله كله عن الإنسان السوية اللي تعرف حق بيتها وحق زوجها وحق الحياة الأسرية الفعلية. مو واحدة تزوجت عشان عقب ثلاثة أيام تطلق وتسوي حفلة طلاق. ولا علشان واحدة يوت وقالت والله عشان لا يقولون أنا ما تزوجت، أكون تزوجت بس ما توفقت، ما في ريايين عادلين. لا، احنا نتكلم عن المرأة اللي فعلا تعرف وتقدس أن ترى الزواج معناه إنشاء فئة جديدة ومفيدة وناجحة في المجتمع.
1: نعم.
2: الله عليك يا أبو تركي، وشاكرين لك دائما. شكرا. هذه الختمات الجميلة، بيض الله وجهك وجزاك الله خير، ودائما أنت تينا من جانب اللي احنا أيضا محتاجينه، وجانب الوازع الدين اللي احنا دائما لابد ان احنا نستذكره بين فترة وأخرى. وجزاك الله خير على التأذكير، ودائما نستمتع بهذه المداخلات. شكرا يا أبو تركي.
1: طبعا احنا باتصال بتركي راح نختم البرنامج. كل الشكر لكل من تواصل معنا سواء على الاتصال المباشر، وايضا اصدقائنا واهلنا واحبائنا اللي كانوا معنا على التيك توك، شكرا لكم، ما قصرتوا. بكرة لنا موعد جديد ان شاء الله مع IFM 93.3 من اذاعة بحرين FM. الى اللقاء.
2: شكرا. من اللي يدش المطبخ الحين؟ من فيكم يدش المطبخ؟
1: كلنا ندش المطبخ.
2: ولا يدش المطبخ ولا يدي ما في الا السناب قاعد بس يوم سوي كم مره تسوي بيض انت؟ احنا بو ما تركنا الا بيض.
1: حلو ولا لا؟
2: يعني بيض بس كله بيض.
3: واحد من ضيه الخلق يضحك شلون يعني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ديارس. نتكلم معاكم عن الفورمولا بشكل خاص وعن رياضة السيارات بشكل عام. مع اقتراب موعد سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا وتحديدا على حلبة سيبانج الدولية من 2 إلى 4 أكتوبر، الأحداث في الفورمولا واحد كأنما تمهد إلى سباق عظيم باسم مملكة البحرين. اليوم نتكلم معاكم عن تحليل سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، معبد السرعة كما يطلق عليها، سباق أخلف توقعات المحللين والمتابعين، سباق لا يقبل القسمة على اثنين، سباق مليء بالأحداث. لذلك من بعد التحية والترحيب بطاقم برنامج DRS وبمر عليهم إن شاء الله المخرجين الكرام من خلال الأشياء اللي قالوا لي عنها تحت الهواء حق المحللين، أرحب بالمحللين في البداية وبعدين بنتقل حق أيضا المخرجين الكرام وطاقم برنامج DRS. أرحب في البداية مستمعين الكرام ومشاهدينا الأعزاء بأحمد البن علي محلل DRS ومشجع فريق فراري، حياك الله.
1: مساء الخير بونسيرا.
0: بونسيرا من قلب ولا
1: بحزن؟
2: حتى الصوت في شيء.
1: نعم، مساء الخير أبو سعيد، مساء عليك وعلى أخواني المحللين وعلى طاقم العمل. حلقة إن شاء الله جديدة من DRS وإن شاء الله يعني نتمنى أن الجميع يستمتع فيها بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أيضا التحية والتقدير تصل إلى قاسم خنجي مشجع فريق ماكلارن ومحلل DRS، حياك الله.
2: الله حييك، مساكم الله بالخير، نمسي على المشاهدين والمستمعين وفريق العمل، مسي عليك يا أبو سعيد، أبو حمد، أبو ليا، إن شاء الله نكون نحلل لكم سباق إيطاليا تحليل جميل، سباق فوق التوقعات. إحنا حللنا السباق ولكن السباق فاجأنا بأشياء ثانية، كان من أجمل سباقات الفورمولا 1 لموسم 2026، بنتفاصل فيه أكثر، في وايد أشياء صارت هالأسبوع، وايد أكشن، والله يعيننا على فعل الخير اليوم.
0: من قبل شوي في منصات التواصل كان يقول إن فريقه 7/10، هو فعل الخير لفريقك ولا ضد فريقك؟
2: والله شوف إحنا لابسين حمر اليوم.
0: أوكي، بمعنى؟
2: معنى ويا بعض الناس أخوي.
0: تمام. أوكي عبد الله العيد، مساك الله بالخير.
2: مسيك بالنور والسوء.

0: اخوي بسعيد، مسي عليك وعلى اخواني في الاستديو وعلى الشباب خلف الكاميرات، وان شاء الله تكون حلقة خفيفة وحلوة بمناسبة هالسباق العجيب الصراحة.
1: شوف، عشان نحط النقاط على الحروف إذاعيا عبر أثير بحرين اف ام، ومرئيا عبر شاشة تلفزيون البحرين والقناة الرياضية. حلو، كلنا لابسين شمغ اللون الأحمر، أنت لابس أبيض، بس عشان احنا مو متفقين
0: علم البحرين. لا
1: شكر فنك.
2: سوري، بس ترى هو اكثر واحد مستانس اليوم، اكثر واحد شموت اليوم هو.
0: لا
3: رايه بيضه عليك.
1: والله هجم مرتد يا ابو ليان.
3: هذه الاستسلام المبكر، يعني
0: ما يصير نطق فيه اكثر بعد اللي صادك فايه.
1: واضحه
0: ثالث لفه.
2: اتوقع حسب احساسك الاسبوع اللي طاف،
0: ما لاحظته من يتكلم يصيدات. قبل كم حلقه قال مشاكل اداريه في ريد بول صادتهم مشاكل اداريه، حادث فيرستابن صادها.
3: بنقول العكس الحين عشان يصير لنا العكس ان شاء الله.
1: ان شاء الله
3: ان شاء
1: الله نتمنى الخير. بس خلينا نوضح عبد الله حق السادة المستمعين والسادة المشاهدين الكرام. الاسبوع اللي طاف كنا نتكلم عن سباق زانفورت،
0: صح،
1: وعلى ارض ماكس فيرستابن في هولندا. ايش صار حق ماكس؟
0: داس على جزء مبتل من الحلبة وسيارته ما فيها تماسك وشم الطوفة.
1: اوكي، عبد الله المستمعين الكرام مشجع ريد بول ويحلل حق فريق ريد بول، ونقول احنا مشجع ويحلل ريد بول مو معناته انه ما نشجع ماكلارن. احنا في البرنامج ماخذين جزئية معينة، نحل بناء على الفرق وتأدية السائقين. بقالنا مرسيدس، بنسولف عن مرسيدس لان مرسيدس البطل في ايطاليا، ولكن نذكر انه يعني في تمريرات وفي 1-2، مثل ما في تمريرة من المخرج الاذاعي ابراهيم تلفت الى المخرج التلفزيوني احمد الفردان، في تمريرات هنا يعني عند المتابعين. بس خلنا نذكر قبل ما نبدي، بس يعني تذكير على ايطاليا، سباق جائزة ايطاليا في مونزا، شو اللي صار حق الكلير؟
3: حادث بسرعة 230 كيلو بسيط.
1: اوكي، وطلع من السباق.
3: طلع من السباق، دي ان اف اللي هو خروج من السباق.
1: اوكي، فالاسبوع اللي طاف كنا نتكلم مع عبد الله، ضد عبد الله كنا
3: في هولندا.
1: في هولندا.
2: انا ما ابغى اتكلم.
1: وراك بريطانيا.
2: احنا لاحم
3: خلصناها بريطانيا،
2: احنا اسبانيا جايين.
1: اسبانيا لا ما عندنا،
2: لا سباق اسبانيا لا ما عندنا درايفر استرالي احنا.
1: اوكي،
2: احنا في استراليا طلع الدرايفر مالنا، الحين جايينك في اسبانيا ليدشن في الطوفه والاسبوع اللي كلهم علي.
1: نورس عندك بريطاني،
2: نورس بريطاني واسترالي. استراليا
1: اسكر، خلصنا
2: امورنا طيبه.
1: تمام، يعني امورك طيبه.
0: يصير يكسر القاعده بعد
1: ترى. شلون
2: في اسبانيا؟
0: حلبه جديده
2: او تشوف
0: ما حد عنده داتا فيها،
2: او في سباق جاي يعني، بس ما في طوفه، في سيدا جرافل وعقب في طوفه، فان شاء الله ما يصير في شيء.
1: لا ان شاء الله، ان شاء الله احنا نبي التنافس يصير.
3: اي نبي، بس بدون حوادث
2: يعني. اتمنى. مشكله بعد بقول لك
1: حسب اللي في خاطرك يعني.
3: لا بالعكس، بروح على ربك يوقف شباب في الحوادث، بس خلاص اقرب نهر
1: رطوبه. لا ودك ان السباق قصير يعني.
3: اي بس
1: على وقته يعني. طبعا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء، الفائز بجائزه جائزه ايطاليا الكبرى، السائق الايطالي كيمي انتونيلي المركز الاول، المركز الثاني سائق فريق مرسيدس جورج راسل، المركز الثالث سائق فريق ريد بول ماكس فيرستابن. بنسولف بالضبط عن الاحداث اللي تصير او اللي صارت في سباق ايطاليا، لان السباق جدا طويل واحداثه جدا كثيره، التجاوزات اللي فيه جدا كثيره، رجعت لنا متعه الفورمولا عقب الاجازه الصيفيه. ومثل ما قلت في البدايه، كانما هذه المتعه بعوده الاثاره على الحلبات في رزنامه 2026 كانما تمهد الى سباق جائزه البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا على حلبة سيبنج الدولية. سباقنا سباق البحرين هو نفسه بيصير في ماليزيا، المتعة والإثارة ابتدت، فاحنا متشوقين ومترقبين للإثارة اللي بتصير على سيبنج من 2 إلى 4 أكتوبر. ولكن في البداية قبل السباق صارت شغلة وصارت أحداث، لأنه وايد في أحداث السباق بناخذها مع أحمد البن علي. البداية صار على جازلي والمنصة
3: غازلي، قضية غازلي بوسعيد ترجع إلى عندنا من سباق موناكو. موناكو حقق غازلي انهى السباق في المركز

0: ثالث، لكن كان عليه عقوبتين 5 ثواني بسبب تجاوز حدود السرعة داخل منطقة الصيانة. على ضوءها تراجع مركز غاسلي إلى تقريبا المركز السابع، لكن فريق الألبين قرر أنه يطعن في القرار وقدم بيانات أن توضح أن هناك خطأ في احتساب السرعة داخل ممر الصيانة، ولجنة الحكام في الفورمولا وافقت على هذا الاستئناف وتم إعادة المركز الثالث لبيير غاسلي. لكن هذا الموضوع طبعا ما عجب ريد بول ولا مكلارن لأن تأثروا سائقينهم، كان المفروض المنصة المركز الثالث لإسحاق حجار، فقدموا استئناف تقريبا في تاريخ 16، تم قبول الاستئناف 16 يونيو، قدموا استئناف إلى المحكمة تقريبا يعني المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت قرار بإعادة العقوبة على غازلي، فغازلي خسر المنصة يعني خلال 3 شهور من شهر 6 تقريبا لبداية شهر 9، وتم إعادة المنصة إلى إسحاق حجار. هذا يعتبر انتصار إداري للصراحة للمكلارن والريد بول.
1: طيب على طار الانتصار الإداري يا عبد الله العيد، على حسب أحمد البن علي لريد بول ومكلارن، مدير فريق الألبين فلافيو باريتوري وهو يعني شخصية عاصرت أجيال في الفورمولا ويعتبر من الجيل القديم الموجود حاليا في الفورمولا الحديثة، عنده خبرة، طلع صرح تصريحات. شنو التصريحات؟
2: هو يعني متعودين عليه بإثارة الجدل باختصار، صرح أو هو مصرح وشكك باستقلالية أحد القضاة الموجودين في اللي أصدروا القرار، وقال أنه في أحد القضاة عنده ارتباطات بفريق مكلارن، وطبعا هذه أندي ريستيلا طلع ونفى هالشيء، والمحكمة أيضا طلعت ونفت وأكدت على استقلالية القضاة عن أي ارتباط بأي فريق. احنا متعودين عليه يحب يثير الجدل في أي شيء خصوصا لما يكون فريقه متضرر، ونفس ما نقول احنا بالعامية كلنا يرى الناس بعين طابع، يعني مثل ما تقول هو عنده خبرة في الغش فطبيعي يشك ان الناس كلها نفس الشيء.
0: نعم كان عليه، هو يعني معلومة يمكن للمتابعين، كان عليه بند او ايقاف مدى الحياة الامانة من المشاركة في اي فعالية تخص الفورمولا واحد، لكن لاحقا الظاهر كسب حكم قضائي و قدر انه يرجع، ورجع بلويته احنا نقول يعني ما رجع.
1: انا تعمدت كنت اقول من الجيل القديم، ممكن جيمس فاولز، زاك براون، كلهم الجيل اللي عقب، لكن يمكن يمكن في حقبته نيوي، اتوقع نيوي في هالفتره،
0: بس ما كان مدير فريق، كان مهندس.
1: كان مهندس.
3: هورنر كان موجود،
1: بس هورنر كان تو
3: تو تو كان فترته اذا ما خاب يعني ذاكرة ان هو كان حزته مع بعد اللي هو الرينو سابقا، وصارت عليه الحادثة، وليحن الناس تتكلم عن هالحادثة لان بسببتها في ناس خسروا بطولات العالم، في ناس فازوا بطولات العالم.
1: نتكلم عن السوالف هذه بلا حلقة كاملة عن قضية سائق برازيلي معين يعني موجود، لان هذه قضية يعني قضايا نقدر نسولف فيها بشفافية، ولكن فيها اخذ وعطاء وفيها محاكم وفيها امور من 2008 2009 2010 ورايح تقريبا، يعني اكل عليه الدهر وشرب الموضوع. احنا كنا نتكلم باليوم، ولكن حبينا نقول ان فلافيو باريتوري من الجيل القديم اللي يشوف رياضه الفورمولا رياضه لابد ان تدخل فيها بعض الامور، هو يرى كذلك. عبد الله العيد قال بما معنى الكلام كل يرى الناس بعين طابعه، اشاره الى ماضيه السابق، ولكن احنا نتكلم اليوم كفريق أو كمدير لفريق الألبين يقدم هو مستواه وطريقته وإدارته، احنا فقط نتكلم رياضيا بعيدا كل البعد عن الأمور الأخرى. احنا ما ربطنا الماضي بالحاضر بس عشان نوضح حق السادة المستمعين والمشاهدين، ولكن نوضح الحقائق اللي قاعدة تصير اليوم، خصوصا القضاء نفى وأيضا أندريا أستيلا من فريق مكلارن نفى هذا الأمر، وهذا تصير بين هورنر قابل توتو وولف، يعني المناوشات يعني قابل وبنتو بس كان رفيجكم قابل في مرسيد في فراري بس كان أهدى شوية،
3: وهاي حالات الفورمولا بهالمناوشات اللي تصير بين سائقين بين مدراء الفرقة في أكشن في الحلبة وبرع الحلبة.
1: بالضبط. المستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، شاهدنا الأسبوع الماضي تقريبا واللي قابله يعني بينهم توقيع لاندو نورس مع فريق مكلارن تجديد عقده إلى عام 2030. قرينا في الأخبار قبيل سباق جائزة إيطاليا أو في أثناء سباق جائزة إيطاليا الكبرى أن لاندو نورس عنده فريق. شو السالفة يا قاسم؟
3: لاندو نورس سوى له فريق اللي هو LN4 Fusion أو لاندو نورس 4 Fusion. هو شنو الفريق دي؟ هاي الفريق الله يسلمك يختم الشباب الناشئين اللي يطلعون لك وذا يعني في potential بس ما عنده sponsorship. هاي الفريق راح يرعي هاي الشباب اللي بادين في محطاتهم الفورمولا واحد بس من البداية. راح نشوفها من 2027 راح يتواجد فريق لاندو نورس فيوجن في الفورمولا 3. هو طبعا خذ الاسيتس مال AIX Racing وراح يتواجد باسم LN4 Fusion. راح يتواجد في الفورمولا 4 إيطاليا. أيوة. راح يتواجد في الفورمولا الإقليمية الأوروبية. فراح نشوفه وقاعد يخططون الحين فريق اللي هو لاندو نورس انه يتواجد في الفورمولا 2. هاي الحين التفكير اللي قاعد نشوفه هاي تفكير مثل ما نقول استدامة حق فريق حق الفورمولا 1. اليوم هو انجز في بطولة الفورمولا 1 بارقامه بانجاز بطولة العالم. اليوم قاعد يحاول يطلع الشباب الناشئة. اليوم فورمولا 1 تعتمد على السبونسرشيب على الانكم. اليوم في بوتنشل في درايفرز هو راح يطلع منهم ودخلهم في عالم الفورمولا 1.
1: حلو. يعني مكلارن استثمروا فيه. اليوم هو ايضا يعيد بناء صياغة الاستثمار بطريقة اخرى وكأنما يقول احنا من هالمدرسة اللي تمشي في تمكين المبدعين والناجحين. ارجع معكم مستمعين الكرام الى السباق، سباق جائزة ايطاليا. المركز الاول ساق مرسيدس كيمي أنتونيلي، المركز الثاني جورج راسل ساق فريق مرسيدس، المركز الثالث ماكس فيرستابن ساق فريق ريد بول. اللي قلت المنصة الحين سهلة، اللي شاف السباق يقولون هاي الرابع اللي حققوا المنصة مو بشيء سهل. ما عندهم يمكن سائق واحد لو رقم اثنين يعني واضحة يعني كانت واضحة.
0: إذا ما حقق اثنين بعد ليت سابق مرة ثانية
1: كلش
0: أبدا.
1: قبل ما اروح حق عبد الله سؤال سريع، تدمر نفسيا وذهنيا جورج راسل؟
0: اكيد اكيد بنتكلم عنها ان شاء الله بعطيك تفاصيل اكثر.
1: حلو.
0: اكيد تدمر
1: نفسيا. ارجع معاكم الى السباق واللفه الاولى كما عهدنا في برنامج دي ار اس عشان نحط المستمع والمشاهد في الصوره. اللفه الاولى تبني سباق كامل. كيمي أنتونيلي اللي سواه قال انا يا ابو سعيد وطريقاتكم في التحليل اللفه الاولى ذي ما يمشي معاي في ايطاليا بس باقي السباقات لكن اوكي يعني في حلبات نفس اسمه لا اللي يطلع اول يعني امور طيبه. يعني عبد الله العيد اللفه الاولى ومجرياتها.
2: اللفه الاولى باختصار ابتدت بجازلي يحافظ على مركز الاول امام جورج راسل. اكبر خساره حق الفراري كانت في المنعطف الاول بعد ما دخلوا السائقين جنبا الى جنب وصار احتكاك بينهم. نتيجته كانت خروج هاملتون من الحلبة وتضرر سيارته ورجوعه للمركز العاشر. خلفهم كان ماكس وبياستري، دخلوا معركة بسيطة كذي انتهت بتقدم ماكس وخرج منها في المركز الرابع. وأنتونيلي طبعا أبرز ما صار في اللفة الأولى، كان بهدوء يعني حتى لدرجة أنه حتى المخرج ما انتبه له. شفناه في الإعادة طلع من المركز 19 وفجأة ما خلصت اللفة الأولى اللي هو في المركز 14
1: حروتها. هذه أنا ما سجلت عقب، أنا كنت مركز على
2: خمس مراكز. هو تقدم خمس مراكز
1: يعني 19
3: كم أنت اللي
0: إيه؟
1: سبع مراكز
2: لا في اللفة الأولى
0: إيه سبع مراكز وصل لي تقريبا بي 12.
2: هذه عقب العالم الأحمر.
0: لا عقب الأحمر وصل لي بي 8.
3: كان طيارة هو
0: سريع إن شاء الله.
3: هو كان يعني
0: هو في هو تقدم
3: هو يعني بي 12 14 أنت لما تقول
2: هلكنبرغ كان البي
0: 12 عقب الانطلاقة
2: في اللفة الثانية
0: عقب العالم الأحمر
2: يعني لا قبل في اللفة يعني نهاية اللفة الأولى إحنا نتكلم نهاية اللفة الأولى هلكنبرغ كان المركز 12.
1: تمام أوكي. أنا عندي في اللفة السابعة كيمي وصل سادس.
2: لا هو عقب
1: يعني انا كنت مركز في بدايه السباق عشان بس مبين حق المستمعين المشاهدين ترى احنا نوزع السباق لان السباق كان عباره عن كم 53 لفة. بس عشان بيك ابو حمد في شغله معينه وبنكمل المحاور بس هذا لازم توصل حق المستمعين والمشاهدين واللي تابع البرنامج توصل حتى حق المعنيين اللي عندنا. احنا نتابع 53 لفة في السباق نفسه. أي علم أحمر توقف السباق تنعاد الاستراتيجيات، فإحنا لازم نركز. هذه واحد.

0: كل محلل عنده فريق هو يعني يشجعه. في سائقين يعني هو يشوف 53 لفة في اثنين، إذا صارت يعني واحد دخل من فريق ثاني فلازم يرجع ويشوف السباق مرة ثانية، وأقل شيء واحد كل واحد منه يشوف السباق مرتين ثلاث مرات، هذه أقل شيء، ويعتمد السباق مدته ساعتين ساعتين النص ثلاث، هذه يعتمد. بالإضافة احنا نركز على بعض المجريات اللي تصير، انزلاق من سائق، تعثر من سائق، اصطدام سائق، استراتيجية خطأ، بيت ستوب خطأ، فكأنما يعني نتابع أكثر من فريق وأكثر من سائق، لأن ممكن استراتيجية فريق معين تؤثر على استراتيجية فريق ثاني، فإحنا لازم نذكرها في البرنامج. فهي يعني رياضة شوية تحتاج شوية جهد في التحليل، فإحنا نوزع الترتيبات اللي عندنا يعني قبل
1: ايه للمعلومية. أثناء اللفة الرابعة لما صارت السيارة أو العلم الأحمر، أنتونيلي كان في المركز 12 في اللفة الرابعة
0: رفع يوم خلاص
1: ايه. أما بداية الثانية لا، كان في تقدم خمس مراكز بس،
2: يعني هو اللي قبل الريد فلاج كان في مركز 12
0: مركز
2: بادي من 19 يعني هاي،
0: لأن رجع السباق في اللفة السادسة أو السادسة، لأن سوى زيادة انفورميشن لاب. هذه بعد قصتها قصة، بس أنا بنسولف نطوف لاعبين وسايقين ريد بول، نطوف
2: مع أن هني ترى في ناس وقفوا أنه لازم يحصل بالنتي شو اسمه
3: راسل
0: حلو،
2: لا اللي وقف غلط اللي هو
3: يوكي
2: وقف
3: مسكين ضيع،
2: كان المفروض يحصل 10 سكندز أو 5 سكندز بالنتي بعد.
0: زين خلنا احنا طرحنا
1: أنا
0: بأمشي في المحاور وبرجع أي نقطة سجلوها، لأنه لازم أتكلم عن جازلي.
2: إنزين
0: دام ذكرناها قولها قاسم، صار في الانفورميشن لاب.
2: شوف عقب الريد فلاج رجعوا حق الستاندينج ستارت، يوكي تسينودا من زمان ما سوق سياره، يوقف على
1: لان سياره الكلير طلعت فتغير مكانه
2: فيبي يوقف مكان ثاني. عقب انتبه انه هو مفروض يوقف في انذر بوكس، فوقفته كانت غير القومه في الطوفه، فصار فولس ستارت، ردوا رجعوا فره ثانيه
0: عشان نبينها، بس الفردات عليك عشان نبينها، لأن هذه اللقطة لازم تنشاف. يعني هو مفروض يوقف سيدة، هو وقف هني بالغلط وهاي مكانه،
1: ترى هذه مكانه الأصلي قبل لا يطلع الكلير.
0: طلع الكلير هو مضيع يفكر في السباق واستراتيجيات، ومن زمان ما ساق وساق احتياطي
1: بعقد السنة
0: ويسوق الحين حق ريسينج بولز، يعني كان هو ساق احتياطي هالسنة، فراح مكانه الأساسي اللي هو هني، ما وقف سيارة سيدة، وقفها كذي. أستاذ الفاضل قومتك في الطوفة، قال مدير السباق يا جماعة يسمونها لفة تحمية مرة ثانية، يعني هذا اللي كان المركز الأول يقول يا الربع يعني إيش دعوة، يعني إيش دعوة، يعني غلط، يعني غلط مبتدئين، بس إحنا ما نبي نتكلم عن
3: كتسنو،
0: ما نلومه. زين قبل ما أروح حق تكملة اللفة، وإذا في معلومة جديدة أبي أخذ من المحللين الكرام على السريع، وابتدي معك ابو حمد عن فراري اللي حصل في تيرن واحد في اللفه الاولى بين لوكلير وهاملتون. من الغلطان
3: فريد فاسور، مو بالسائقين، الغلط الكبير على فريد فاسور. فريد فاسور هو اللي مخلي المجال مفتوح للتنافس، ما حدد، ما بنقول السائق الاول، لكن خلينا نقول الاولويه بابايا روز، خسوها بابايا روز، السائق المتقدم خلى هو الافضليه.
0: اوكي يوم دخلنا السباق
3: صحيح
0: على المسار، هاملتون من المسار الداخلي والكلير مسار الخارجي.
3: نعم.
0: من الغلطه وجهه نظرك؟
3: ما بتعرضونها سوشيال ميديا،
0: ما بنقصها،
3: ما بتقصونها، لازم شراكات هذه.
0: كلم عبد الله واللي يدور معك المشاكل العائليه.
2: هو اللي عنده مشاكل عائليه.
3: شوف اتوقع السائقين اثنيناتهم غلطانين للامانه، هاي مو جبهه دبلوماسيه، لكن اثنيناتهم كانوا يبون يكسبون المركز. شارلو كلير من حقه انه يدافع عن مركزه، من حقه انه يدافع عن لويس هاملتون باي قوه احنا نشوفها، ولويس هاملتون من حقه انه يتقدم بسعيد، فما في غلط صراحه، يعني تنافس، حادثه تنافس، ما حد غلطان فيه.
0: انا ما بزيد معاك، ما بقول لك مين اللي مجدم اللي ما بزيد، ما بقول لك ايش قال هاملتون عقب، شوف ما بقول لك
3: قصاص اصلا للحين
0: على مونزا
3: ما بتخلص
0: في ايطاليا. نعم. مستحيل
3: ما بتخلص.
0: عبد الله العيد بين لوكلير وهاملتون في تيرن 1 في اللفه الاولى، من الغلطان؟
1: هو حادثة تنافس ما فيها غلط يعني بشكل يعني متعمد، لكن إذا بتقول لي لازم واحد فيهم غلطان بقول لك هاملتون.

0: يمكن شوي، لأن هاملتون يعني كان هو المتأخر، ويوم خلص السباق قال أنا كنت قدام، يعني هو قاعد حتى يتخيل الأشياء أنها ما صارت. الكلير اللي كان قدام والكلير اللي كان للحق، لكن الكلير وسع اللف بشكل غريب، فهما اثنيناتهم فيهم غلط، لكن الغلط الأكبر على هاملتون.
1: قاسم،
2: اذا بنت حكي من الغلطان، انا بقول لك لويس هاملتون تو بي اونست، لان احنا شفنا سياره الكلير فروم ذا اون بورد صاده اوفر ستيرنج شوي، حتى كنا نشوف اللفه شوي لاف يده يسار والسياره قاعده تروح في يمين، ولكن هاي لاب 1 ريسنج انسيدنت يعتبر، سواء كان مثلا فراري اي فريق ثاني ريسنج انسيدنت يعتبر فيرست لاب. ولكن اذا بتي بنتكلم عن الواقع، انا اقول لك يمكن لويس هاملتون قط السياره وما كان له مجال في النص.
1: طيب اذا تسمحوا لي، دام احنا نتكلم عن فراري عشان ناخذ محور فراري، ابتدي في احمد البن علي عن فريق فراري في سباق جائزه ايطاليا، اذا تسمحوا لي بعد اذنكم.
2: اكيد،
1: عشان اللفه كلها عن فراري فنختم محور فراري.
3: ما في مشكله، اللفه بتكون سريعه، يعني بسرعه خروج شارل لوكلير ابو سعيد من سباق ايطاليا. اولا يعني نتمنى السلامه لشارلو كلير، شارلو كلير عمل حادث كبير في اللفه الثانيه. فراري في خلت الجائزه ايطاليا ابو سعيد عندها تحديث للمحرك، السائقين ابتدوا بانطلاقه من المركز الثالث والرابع، انطلاقه المفروض تكون في مراكز متقدمه او ممتازه. صار احتكاك في اللفة الأولى في المنعطف الأول بين لويس هاملتون وشارلو كلير. لويس هاملتون تراجع تقريبا لمراكز يعني من الثامن للعاشر تقريبا لنهاية اللفة الأولى، صار هناك حادث لشارلو كلير، حادث كبير بسرعة 230 كيلو قوة 50 جي. تأثر منها شارلو كلير بوسعيد من الرؤية من عين اليمين، صارت فيها مشاكل في الرؤية وعياء حسب يعني التصريح، لكن بشكل عام شارلو كلير سليم الحمد لله. بعدها صار سباق لويس هاملتون الحالة، لويس هاملتون تقدم، أو عفوا كان في المركز، انطلق من المركز الثامن في التوقف الثاني. سباقه كان يعني أول شيء كنا نشوف شد وجذب بينه وبين بيستري في على المركز الرابع، السيارة كانت ضعيفة مهما ضغط عليها السائق، يعني ما في هذه القوة خصوصا على الخطوط المستقيمة. لذلك بدأ يخسر مراكز لويس هاملتون، ما دخل أثناء التوقف مع أنه عنده إطار المفروض يكون زيادة، لكن كانت استراتيجية الفريق قريبة، ما دخل في البيت أثناء الفيرجوال سيفتي كار الأولى أو الثانية، وانهى سباق في المركز السادس. سباق يعني مخيب للأمال، نقول فيرغونيا يعني عار هذا الشيء للأمانة. انت ذكر مرة ابو سعيد انا قلت لك هذا عبث، انت صححتها لي، يمكن لطفتها شوي قلت هذا استهتار، هذا عبث ابو سعيد مو باستهتار. وان شاء الله اذا خليتني اخذ راحتي بعد الشيء الرسمي اللي قلته بنقول لك ليش هذا عبث.
1: بخليك تاخذ راحتك، بس لا تسوي لنا سالفه مع باسر.
3: لا ما بس هذه استاهل اول واحد وضع لي سؤال
1: عليه اشكاليه، يعني احنا نتكلم في الرياضه.
3: في الرياضه نعم،
1: وانا افهم وجهه نظر احمد البن علي لما يتكلم عن فريق فراري وفي ارض ايطاليا معقل التيفوزي، واليوم انت اليوم تحدث لي السياره وما تقعد مع السائقين، احنا نقول ما تقعد مع السائقين تقول لهم ان هذه سباق ايطاليا ترى بين جماهيرنا، يعني اي خطا ذهني او اي خطا انت راح تخلي الصحافه تتكلم علينا، واحنا في مشروع تطوير السياره وعندنا وايد امور يعني. فانا فاهم الموضوع، بنسوي حلقه حق احمد البن علي عن موضوع العابه اللي يقوله، يعني انا ما زلت مصر على كلمه انه
3: زون 2
1: عدم تحمل المسؤوليه. انتوا فراري ودون القلب زون 5
3: زون
1: 5
2: يوقع
1: بول
2: يوقع ما في
1: 220 نبض القلب. انت هذه عبد الله، خلى عبد الله بكره يتكلم في زون 2 دقات القلب على فراري، لان احنا شفنا الجمهور يعني يصيح يطلع الكلير. انا بس ابي اذكر نقطه معينه قبل ما اروح حق عبد الله العيد في موضوع ريد بول. أنا قريت أن عدد الحاضرين في سباق جائزة إيطاليا 400,004 أو 404,000 404,000 400,000 خلنا نقول، أنا قريت لأن في موقع عطاني في موقع عطاني، خلنا نقول 400,000 عدد الحاضرين في قناة ناقلة حطت الرقم

0: بس رحت أتأكد بعد، خلينا نقول 400,000. أنت تتوقع في 3 أيام 400,000 حاضرين هالمنطقة الحلبة؟ سباقات الفورمولا واحد سباقات تجمع الناس، لذلك في أكثر من سباق في أكثر من أسبوع على مدار السنة. هو دوري نفس دوري كرة القدم، دوري الإسباني، دوري نشوف احنا عدد الحاضرين في ملعب معين 98,000 50,000 60,000 في مباراة مدتها خلنا نقول تستمر لساعتين. احنا نتكلم عدد الحاضرين في التصفيات، خلنا نتكلم FB1 و2 و3 والتصفيات التأهيلية والسباق 400,000. إذا قلنا عدد جماهير مباراة كرة قدم يصل إلى 100,000، مباراة مدتها ساعتين، احنا على مستوى 3 أيام وصلنا حق 400,000، يعني كان بما يعادل 4 مباريات. أنا بس أحاول أقرب الصورة إلى أن جماهير الفورمولا واحد جماهير جدا جدا كبيرة. هذه الحاضرين فهم بالكم باللي يتابع في التلفزيون عندنا في البحرين والخليج وعندنا في الوطن العربي والعالم بأجمع. فأرجع حق عبد الله العيد وريدبول.
1: ريدبول شارك باكس ولاوسن بسبب غياب حجر للسباق الثاني على التوالي بسبب إصابة يده. الفريق انهى السباق بالمركز الثالث والمركز الرابع عشر، حصل على 15 نقطة كلها من ماكس. ماكس انطلق خامس على السوفت، تقدم للرابع في اللفة الأولى، تجاوز الكلير قبل يسوي الحادث، وخلال توقف العلم الأحمر بدل توايره من السوفت للميديم. بعد إعادة انطلاق السباق تقدم على تجاوز كلابينتو، بعدها تجاوز غازلي اللي اصلا وانا ريليش ما كان قدامه، وصل الصداره، قدر حتى يتجاوز راسل، حافظ على الصداره اللي يعني كم لفه. بعدها للاسف لفه 15 راسل حكم سرعه سيارته وثبات سرعتها قدر يتجاوز ماكس في اللفه 15، وبعدها بلفه ياهم كيمي وقال لهم السلام عليكم. في نهاية اللفة 28 دخل ماكس تحت سيارة الأمان الافتراضية وركب الهار، رجع طلع من البيت في المركز السابع، قدر يتجاوز غازلي، هاملتون، نورس وأكثر من سائق للمركز الثالث اللي تم يتنافس مع بياسري عليه. استمرت المنافسة للفات يعني نقول خلينا نقول نهاية الثلث الأخير، لين قدر يحسم ماكس رغم ان يعني كانت سيارته فيها وضع غريب ما كنا عارفين شو السالفه، لكنه قدر يحسم. واللي ساعده اكثر المعركه اللي صارت بين نورس وبياسر خلتهم يتاخرون وياخذ راحته ماكس. اما لاوسن يعني لاوسن حتى المخرج ما كان يحط عليه من كثر ما هو يعني مختفي. انطلق من ممر الصيانه بعد ما بدل اكثر من قطعه في السياره، وهاي ان شاء الله تفيد السباقات الجايه. كان يعني كان هو اساسا يعني متاثر بعقوبه تبديل قطع في المحرك، فبدل اكثر من قطعه قال يلا هي فيها
0: صحيح.
1: تقدم خلال السباق لكن للاسف في بدايه السباق احتك مع هولكنبرغ واضطر يدخل الصيانه، ضاعت عليه اكثر من 30 ثانيه، رجع ما قدم اي شيء يذكر بعد عودته، يعني نفس ما قلت لك حتى المخرج ما كان يحط عليه، ما كنا نشوفه حتى متى يدش الصيانه متى يدش ذي. فبشكل عام ولا نقطة طلع من السباق المركز
0: 14. هو بدأ لاوسن تراتا أتوقع بدأ
2: 21 بدأ في البيت
0: 21 زين أخوي عبد الله يعني زين
2: ودعم
1: يعني انت قاعد تتكلم عن سياره تعتبر من اسرع السيارات مقارنه بالسيارات اللي قدامه، فيعني كان المفروض يؤدي
3: اداء هو في التصفيات تاثرت لفته لا من بدايه الانطلاق
2: يعني
3: مع بياستري لانه فمن من التصفيات هو
0: مترقع
3: ومترقع
0: وحصل اوسكار عليها ثلاث
3: ثري
0: داون جريد على هذه الزين. هذه الزين بالنسبه حق اجواء الفورمولا بس مو بالزين حق اوسكار بياستري، اجواء الفورمولا لان انت يعني اللي أبي أواصل الفكرة من هذا الزين لأن أنت في سيارة وراك سيارة، لو أنت مثلا تصك الدرب عليها بطريقة معينة لا القانون ينصفك، فأنا أتكلم القانون وقف مع مع لاوسن، معنى لاوسن يعني سيارته يعني مو بقادر يطلع أفضل أداء منها، أوسكار بياستري عنده تأدية أفضل ولكن هذا الزين بانتصار القانون. رغم اني انا اشجع ماكلارين يعني خالص واحب نيكو هلكنبرغ
2: كاعتراف اخيرا
0: كلنا نشجع ماكلارين.
3: هذه مقطع السوشيال
2: هاي مقطع
1: لا ماكلارين قصدنا الجزء الثاني مو جزء ماكلارين
0: طاح القلم فردان خلنا ارجع له حق فراري اقول له فريد فازر ايش قال هاملتون ايش قال لوكلير ايش قال ما بتخلص الحلقه الفردان
3: ما بنخلص يعني
2: بس الحين صار عندنا مقطع سوشيال ميديا اعترافات
0: يلا لما العماله ما اعطيكم الحلقه هذه بعدين بتعرفون ليش كم فاري يضحك قول لهم نورس ما هرول عبث وقع 20-30 عقب طلع على اكاديميه
2: نعم.
0: ما هرول عبث
2: نعم
0: عطنا عطنا ماكلارن سلمك الله اذا ما عليك امر.
2: فريق المكلارن في سباق جائزه ايطاليا الكبرى كان على المحك الحقيقي مثل ما كنا نقول الاسبوع اللي طاف. فريق المكلارن دخل وهو عند جايب تو ابجريدز معاه جايب طبعا اللي هو الجناح الاتش وينج وجايب الفلور فرنتشر اللي هو تغييرات تناسب الحلبه. اذا بنتكلم عن السائقين نفسهم بنتكلم عن اوسكار بياستري في الكواليفاينج قدر يحقق المركز الثالث ولكن بعد الامبيلينج اللي صار مع لاوسن بدأ من المركز السادس خسر 3 مراكز بسبة البلنتي اللي صار عليه بدأ بالمركز السادس في الانطلاقة شفنا بداية كانت قوية من أوسكار بياستري بدأ على الهاردز أو سوري بدأ على الميديمز كان شيء كانت بداية قوية له كان تواجده حاضر شفنا تنافسه مع شارل كلير ما أدى إلى خروج شارل كلير بالحادث القوي يعني نتمنى السلامة لشارل كلير بعدها شفنا في نفس اللفة كولبينتو البطل الجديد اللي طلع مع الألبين وتجاوز أوسكار بياستري وبعد الريد فلاج رجعنا شفنا التنافسات اللي صارت على مدار السباق شفنا أوسكار بياستري مع ماكس فيرستابن عطونا جملة جميلة من تجاوزات من التنافسات والتنافسية اللي صارت بالروح الرياضية الجميلة اللي شفناها بعدها تجاوز ماكس فيرستابن على أوسكار بياستري وإذا بنتكلم عن زميل أوسكار بياستري في نفس الوقت لاندو نورس بدأ من المركز التاسع أو تأهل على المركز التاسع وبدأ من المركز الثامن بعد ما كيمي أنتونيلي حصل عقوبة التراجع للخلف لمركز التاسع عشر بدأ من المركز الثامن شفنا سباقه في سباق طبعا كان في مثل ما نقول دامج ليميتيشن كان حق فريق المكلارن انهى السباق في المركز الرابع لاندو نورس شفنا في اخر السباق في اخر تقريبا 4 لفات تنافس جميل بين بابايا فاميلي شفنا لاندو نورس على اوسكار بياستري تنافسيه جميله في تجاوزات في باك اند فورث تجاوز اللي كل من طلع وتكلم عن التجاوز الأخير في اللفة الأخيرة في اللفة 53 لما قطع لاندو نورس الشيكين بسبة الليت بريكنج اللي صار رجع المركز حق أوسكار بياستري ورجع تنافس معاه الكل كان يقول إن هاي يمكن كانت حركة cut and load some of the battery ولكن شفنا في وقت التجاوز أوسكار بياستري كان البتري عنده مخلص شفنا قاعد العلم أو الليت الأحمر اللي في الخلف إذا تشوفونه يولع وايد هاي الدرايفرز ريتشارجينج وطبعا بزخم اللي جايب كان عنده الأوفرتيك باتن شغال لاندو نورس اللي خلاه يتجاوز تجاوز جميل جدا وينهي السباق في المركز الرابع شفنا الدرايفرز يتكلمون نعرف أن السيارة فيها مشاكل السيارة أو الحلبة لا تناسب سيارة المكلارن أندريا ستيلا قال لك this was a weekend of damage limitation إن إحنا قدرنا نطلع the maximum points في سباق كاد أن يكون أسوأ لو كان تواجد باقي المتسابقين في كامل أسبوعهم أو كامل قوتهم
0: جميل الحين بنروح حق الأبطال وإحنا بننصف الأبطال وبنعطيهم الوقت والمتسع في برنامج ديارس وبنتكلم عن فريق مرسيدس وتحديدا كيمي أنتونيلي فبنتناقش اليوم عن أداء كيمي أنتونيلي احنا أخرنا كيمي أنتونيلي ما بدلنا فيه في البداية فاللي بيسمع الحلقة ينطرني الحين ليش ما بديت في كيمي نبي نعطي البطل حقه نبي نسولف وما نبي نستعيل نركض عقب لا نبي ناخذ البطل على على على حله وعلى حقه ونسولف عنه أحمد البن علي فريق مرسيدس وهذا الفعل الأسطوري من كيمي أنتونيلي على أرضه
3: 10/10 لمرسيدس ومئة بالمئة لكيمي أنتونيلي سائق أسطوري جديد موجود الآن على حلبة أو على حلبات الفورمولا 1 هذه فرصة مناسبة للأشخاص اللي ما يتبعون فورمولا واحد بسعيد أنهم يبتدون يتابعون الفورمولا.

0: عملاء واحد، لأنه حاليا في سائق عمره 19 سنة قاعد يصنع ويكتب التاريخ. فحلو إن لما أنت تواكب إنجازات الشخص، إنجازات لاعبك المفضل أو سائقك المفضل، وتشوفه خصوصا إنه هو صغير السن. بالحديث عن السباق أبو سعيد، مرسيدس دخلت يعني سباق إيطاليا، كان كل الترشيحات تقريبا رايحة حق جورج راسل. خلنا نبتدي في جورج راسل عشان مثل ما قلت نعطي كمية حق جورج راسل. بدأ السباق بالمركز الثاني خلف غازلي، لكن استطاع التقدم المركز الأول بعد سيارة قبل سيارة الأمارة وحتى بعد التوقف. في فترة من الفترات كان تنافس مع ماكس فيرستابن على المركز الأول، بعدها وصل لكيمي أنتونيلي، صار أيضا تنافس بينهم. في أثناء يعني النقطة الحاسمة بالنسبة لجورج راسل كانت في فيرجوال سيفتي كار. جورج راسل فريقه أو هو ما اختار أنه ما يدخل لمنطقة الصيانة طالبا لأنه ما كان يمتلك إطار جديد يعني ميديم أو سوفت أو حتى هارد، لذلك فضل البقاء. لكن يعني في نهاية السباق تقريبا في اللفة 50 كيمي أنتونيلي استطاع تجاوز جورج راسل، والجورج راسل بعدها أنهى السباق في المركز الثاني. اللي بعدها أتوقع جورج راسل خلاص من بعد سباق مونزا راح نشوف ممكن يلعب دور السائق الثاني بشكل مؤكد في المرسيدس. البطل كيمي أنتونيلي، مهما كتبنا أو مهما قلنا أبو سعيد عن كيمي أنتونيلي، كيمي أنتونيلي حاليا قاعد يكتب التاريخ، يكتب أرقام، يكسر أرقام، يعني ما حد حققها في نفس عمره. الإعجاز خلينا نقول احنا في هذا السباق انه هو انطلق من المركز 19 بوسعيد. بوسعيد هو كان داخل السباق بعقوبة نبدل المحرك او اجزاء من المحرك عشان انه هو عشان بقية الموسم. فبدأ السباق كيمي أنتونيلي، هو حقق المركز السابع في التصفيات، لكن بدأ السباق من المركز 19 في اول انطلاقه، تقدم من سبع مراكز دفعه واحده، هاي عشان يقول لك بس يراويك ايش كثر هو اسطوري. وصل للمركز بي 12 مع العلم الاحمر. بعدها في الانطلاقه الثانيه تقدم مباشره من بي 12 الى بي 8. بعدها بكم لفه شفنا احنا موجود يعني في في في اللفات او في المراكز الاولى خلف ماكس فيرستابن وخلف طبعا تجاوز بكل سلاسه وبكل بساطه لويس هاملتون، لاندو نوريس، هذا كلهم يعني مثل الماي مثل ما نقول. وفي اللفه تقريبا فادت الفيرتشوال سيفتي كار. ظروف السباق ما بقول لك انها هي يعني خدمته بشكل اكيد، لكن هو كذلك سائق مهاري كان سريع جدا على الحلبة، لكن كاد أن يفقد أعصابه في اللفة 49 وكان بيطلع من السباق للأمانة. أنا خفت يعني قلت خلاص سيارته قرزت، يعني قاعد أشوفه يحاول، قلت خلاص إذا قرزت يمكن الإيطاليين بيولعون الحلبة وقتها. لكن استطاع أنه يرجع للحلبة وصبر شوي وقدر أنه يتجاوز جورج راسل وحقق الفوز بعد 60 سنة من تحقيق آخر سائق إيطالي في الفوز في مونزا. كان في عام 1966، الحين احنا في عام 2026. فهذا يعني خلى للفوز طعم زيادة انه في إيطاليا. هذا الفوز راح يبقى الفوز الأفضل لكيمي أنتونيلي في مسيرته، مهما سألته على مر السنين بيقول لك أفضل فوز لي أنا كان في مونزا، مع ان هذا يعتبر الفوز السابع له، عادل انتصارات جورج راسل تقريبا وبيعادل قريبا انتصارات شارلوك لير للأسف. يعني لكن يستحق للأمان، يستحق سائق. هذه بيصير يعني إن شاء الله الحلقة تكون مسجلة، هذه خلاص راح يوصل بإذن الله. توقعي راح يكون في مصاف شوماخر، لويس هاملتون، ماكس فيرستابن، هذه الأساطير اللي أنا على الأقل عاصرتهم. طبعا في أساطير ممكن سابقين لكن أنا أتكلم عن اللي عاصرتهم. راح يكون موجود ممكن سيباستيان فيتيل راح يكون من ضمن هذه النخبة، كيمي أنتونيلي وراح يتجاوز أرقامهم.
1: عبد الله العيدي، كيمي أنتونيلي ساق فريق مرسيدس اكتشاف واختراع، مرسيدس اكتشفوه وليس اخترعوه، اكتشفوه وساهموا أيضا في تقوية أداءه ومهاراته، وتوتو وولف كان حريص على هذا السائق. اليوم في عمر العشرين يحقق هذا الانتصار على أرضه وبين جمهوره ويحقق ريكورد. آخر سائق إيطالي فاز على مونزا في 66، واليوم تكلم في 2006.

وعشرين يكتب التاريخ. احنا نتكلم يعني انا اسوق حق مرسيدس وايطالي، فريق فراري، نشوف الاعلام في الحلبة كلها فراري، كلها فراري، حتى شفت فلاج او

0: أتمنى أن السنوات الجاية يكون كيمي معاه سيارة تناسب إمكانياته، لأن حرام سايق بهالمهارة ما تكون عنده سيارة تطلع هالمهارة. يعني
1: فهمت اللي اقصده انا،
0: يعني
1: فهمت الشيء اقصده انا.
0: ها بتقول ماكس؟
1: لا لا
2: لا
1: لا
2: لا انا
1: ها
2: فهمت.
1: اي ما يبي يروح فراري هو.
2: هذا اللي هل احنا اللي
0: لا
2: فهمناه؟
0: والله انا ما فهمتكم. اوكي
2: لحظة لحظة،
0: لا والله قصد
2: تبي يروح فراري ولا ما تبي يروح فراري؟ كيمي انتونيلي
0: ايطالي، اذا راح فراري بالعكس شيء يعني بيكون شيء حلو، لكن اتمنى له يكون مع فريق يعطي السيارة المناسبة. فراري ما راح يعطون السيارة المناسبة، حتى مرسيدس، يعني مرسيدس قبل سنتين 3 سنوات سياراتهم كانت جدا سيئة، فحتى وهو مع مرسيدس يمكن ما تكون عنده السيارة المناسبة. فاحنا شفنا في الفورمولا وضع السيارات متغير سنويا، قد تكون سيارة متفوقة الحين لكن عقب سنة سنتين تشوفها لا. فكيمي من السائقين اللي لازم تعطي سيارة يعني يمتعك باختصار، يعني قليل اللي موجودين الحين، يمكن ماكس الوحيد اللي عنده ذي الاكشن في الحلبة اللي يمتعك في السباق. باقي السائقين دائما حذرين، دائما يحاسبون، دائما يمشون يعني في السيف سايد. كيمي لا، كيمي شفناه مع راسل باقي 5 لفات، مع 4 لفات على السباق بغى يطلع. ف هاي شيء حلو في السباق، يعني صدق انه هو يعني
1: مندفع.
0: توتو وولف يمكن يقتله، حتى قال له اذا الناس ما شفته انه شلون اخر لفه مسوي
1: فاست لاب
0: اسرع لفه
1: اخر
0: يعني،
1: لفه
0: بس يقول له معلش فزت.
2: وقف قلبه.
0: اي والله اي والله، بس هاي يرويك شلون هو سائق مندفع واثق من نفسه، عنده الامكانيه انه هو يحقق لك اشياء اكثر من طاقه السياره.
2: جميل. احمد الدوسري مساك الله بالخير والرضا والعافيه. احمد الدوسري مطرش مسج، اذا في فار عليكم من احمد الدوسري بتروحونه.
3: انا احمد الدوسري ترى خفت منه تصريح بس بقوله تحت
2: أوكي.
3: تحت الهواء بعدين.
2: احمد الدوسري يقول مساء الخير، اللفه الاولى مركز 14 لكيمي، اللفه الثانيه 13، اللفه الثالثه بسبب حادث الكلير مركز 12 مع العلم الاحمر. شفت الدوسري اعطاكم فار. انا ما قريت المسج احمد الدوسري، ما قريت المسج اللي فوق، انا اسف. احمد الدوسري يتابعنا الحين في يوتيوب هو.
3: ما يقصر هو على طول.
2: شغل لنا الفار، عطنا فار، عطنا سؤال. بسال سؤال ترى انا ماخذه منك، يعني قلتها حق المخرج احمد الفردان متفقين عليه على المحللين، وانا اعترف على الهواء مباشره حق حتى حق ربعنا اللي يتابعونا في التلفزيون، ان انا اعترف اني اخطط مع الفريق لصالح المحللين ليس ضدهم. ها شفت شلون انت تنطر ان الخط ضدك؟ لا
3: بس المره قدامنا كان
2: طيب. كيمي انتونيلي شو تقول عنه قاسم وانت متابع الفورمولا من فتره طويله؟
3: كيمي انتونيلي اذا بتكلم عنه راهن عليه توتو وولف انه يكون الرجل او الشاب الصغير في المكان الصحيح في فريق المرسيدس. بدايه الموسم في حلقه من الحلقات كنا قاعدين كنت اقول لكم كيمي انتونيلي زين بس يبي له وقت. الحين اليوم انا اقول لك تغير كلامي عنه، اليوم هو قاعد ينضج، واللي قاعد يفيده ترى حتى الانجينير ماله بونو. بونو وكيمي انتونيلي قاعد يصيرون نفس خليط قوي. اليوم انا قاعد اشوف، انا ما لحق طبعا على ارتن سنة، ولكن وايد اشي قاعد تقول لك ترى وي ار سينج ارتن سنة في كيمي انتونيلي، طريقة السياقة، طريقة الرعونة في السياقة في الاوفر تيكس، واثق من نفسه، سياقته ماتشور ديناف قاعد تصير، بوشز ذا ليميت، وانت تهايل تبي تشوف درايفر في الفورمولا واحد ابوف ذا ليميت، ياخذ لك يعطيك اداء في اللي في السباق، تستانس في الاوفر تيكس، تستانس في طريقة تعامله مع السيارة. اليوم هو جاب لك ريكورد انه يكون بعد 60 سنة متسابق ايطالي يفوز في مونزا بحضور جماهير، وشفنا الفريق، شفنا جمهور الفراري وهو يشجع، سمعنا النشيد الوطني الإيطالي وهم كلهم يغنون لأن الدرايفر إيطالي. كيمي انتونيلي بطل عالم، راح يشيل بطولة العالم هالسنة حق فورمولا واحد وفريق المرسيدس، بنشوفه إن شاء الله في يعني في المواسم القادمة راح يفوز. أنا أتوقع راح نشوفه في الفراري في 2030 او في الاعوام القادمه، ولكنه راح يعتزل في الفراري لانه هو ايطالي، و every and each person in us and everyone ترى deep inside هو يشجع فراري لان فراري كانت ويانا. واحتفاليه طبعا برجع على السباق هالاسبوع وكيمي انتونيلي وهالاسبوع شفنا احتفاليه شماخر من مونزا من

0: الفراري هاي رجع فينا كلنا الحمر اللي فينا داخل، ان ترى احنا كلنا في يوم من الايام كنا نشجع فراري او كنا نشوف فراري بسبه شماخر. واتوقع الجيل الجاي بيحبون الفورمولا 1، بيحبون المرسيدس والفراري بسبه كيمي انتونيلي وانه هو ايطالي.
1: جميل. اذا كنا بنتكلم عن سباق جائزه ايطاليا، كيمي انتونيلي بدا من المركز 19 مثل ما قالوا المحللين واللي شفناه. نعم صار هناك علم احمر ورجع السباق في اللفه السادسه. احنا اذا بنقيسها كمحللين او كمتابعين للسباق، المحللين الموجودين نقرا السباق، هو صار المركز الاول في اللفه رقم 18 مع التوقفات اللي صارت. يعني انت متخيل ان سايق يستغل الانطلاقه ويقطع شوط ويستغل العلم الاحمر، لان في ناس استراتيجيات اختلفت والى اخره، ويستغل ايضا ويصل الى المراكز الاولى، يصل المركز الاول في اللفه رقم 18 من عمر السباق. طبعا دخل بعدين البيت وتغير المركز، فيرتشوال سيفتي كار وماكس فيرستابن دخلوا والباقي ما دخلوا، فصارت مجموعه من الامور. لكن خلاص يعني واضح الامور بالنسبه حق كيمي انتونيلي في طريقه قيادته في في في الحلبه، خصوصا انه ما ادري اذا ابو حمد لاحظته في تجاوز سواه على راسل. انا كنت اتوقع التجاوز إيه من الداخل، عطاه واحده من الخارج.
2: من الخارج اي هاي في المنع اي شفتها
1: في واحده يعني خالف تعرف. تعرف حركه رونالدين هو يمين يسار، لا سواها حق احس راسل يقول بييني من دي الزاويه، يطالع يسار لمر عليه.
2: اي شوف
1: هذه واحده عجيبه.
2: شوف احنا كلنا اتفقنا الحين انه ما شاء الله في التجاوزات يعني يعطيك الليمت الاقصى حد في التجاوزات. بعمر 20 او 19 سنه هو قاعد يسوي هذا الشيء، يعني فما بالك اذا اخذ كسب خبره زياده وكسب يعني سياره اقوى بعد زياده، فبعد بنشوف العجب العجاب منه.
1: جميل. الحين ابي اخذ بس لقطه متفق عليها مع الاستاذ احمد الفردان، وجهني قبل شوي بسؤال، قال لي ابو سعيد عطنا اسئله حماسيه نبي نحمس الناس. فسؤالنا يقول بامضاء المخرج احمد الفردان، طبعا امس كنت اسولف مع ابو فهد عن السباق، ترى ابو فهد مخرجنا ابراهيم تلفت ترى محلل عنده نظره.
0: نعم مكلارن بعد
1: هو مكلارن هذه معلن يعني بس عنده نظره، ترى صرح تصريح عن كيمي
2: بس مغير الليتات اليوم
1: في تكتيك
0: احتفاليه بكيمي. لا هو عطاك ازرق وبرتقالي مكلارن كيمي.
1: الفردان دخلت مساعه بس ما كنت موجود ابو حمد، قلت يا جماعه ترى يتعاونون علينا، شفت يا ابو فهد متعاونين. ترى ابو فهد ترى هو الريس دايركتور عند المايك، طقه واحده للمايك اوف.
2: في واحد من الطاقم حط الليتات البيض، انا عرفته من
1: منه
2: ما حاطه عارفه
0: قاعد يضحك
2: يضحك هذا اللي مستسلم.
0: ردبولي شكله صار.
1: لا لا مو مستسلم الله على اللي سواه ماكس، والله مو مستسلمين. هذه مع الاهتزازات الخلفية اللي عنده في القسم الخلفي، لأنه يعني قدم أداء أسطوري ماكس خصوصا هالسباق رغم المشاكل اللي عنده. طيب سؤالنا مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء إلى جميع المحللين، ونبي نشوف مدى قراءتهم للسباق، وعندما تختلف الإجابات هذه هي الرياضة، أن هذا السؤال مبني على وجهة نظر شخصية ومتابعة خاصة وقراءة خاصة للأحداث. السؤال يقول من هو الرابح الأكبر والخاسر الأكبر في سباق جائزة إيطاليا الكبرى؟ أحمد البن علي.
2: الرابح الأكبر بيير غازلي هو الرابح الأكبر. ليش؟ أتوقع أن حصل ثقة كبيرة بعد البول بوزيشن، وصحيح انه انها في تقريبا في مركز سابع، لكن كان اداء ممتاز صراحه، اداء سيارته زين فحصل ثقه، فاتوقع هو بيير غازلي هو اللي نقدر نسميه انه هو الرابح الاكبر. الخاسر الاكبر شارل كلير، حادث من اللفه الثانيه، يعني وحادث تصادم او احتكاك في اللفه الاولى بسبب عناد بين السائقين، وخساره نقاط كبيره لشارل كلير والفراري، فالخاسر الاكبر هو شارل كلير.
1: عبد الله العيد نبي نوجه لك السؤال، وحتى اذا تشابهت الاجابه لك مطلق الحريه في التعبير عن اختيارك، من هو الرابح الاكبر في سباق جائزه ايطاليا الكبرى ومن هو الخاسر ايضا؟
0: سباق

0: الاكشن اللي كان فيه سباق لدرجة انه كان يعني اذا شفتوا اللف ال20 خبر الراوي مسي عليه بالخير صوته راح من
1: ايه
0: كثر ما ان التجاوزات ورا
1: معادي
0: بعض.
1: كثير
0: ايه
1: اثنيناتهم اصواتهم راحة.
0: السباق كان يعني اكشن بشكل مو طبيعي. فانا بالنسبة لي اكيد كيمي الرابح الاكبر، وفراري هم الخسران الاكبر كفريق في هالسباق. كيمي دخل السباق وكل منافسيه المباشرين من سواء راسل او فراري كانوا مستانسين ان هذه 25 نقطة بنتنافس عليها بيننا وبناخذها، وكيمي خلاص خسر النقاط في هالسباق. اعتقدوا ان السباق انتهى، لكن بعد 18 لفة من المركز 19 شافوه في المركز الاول وبأداء خرافي. يعني مو تقول ان سيارتي كانت شوي يعني ادائها يتقلص، بالعكس كان ادائها يزيد. حق وزع الفارق ل 66 نقطة، محرك جديد راح ينفع في السباقات الجاية وراح يكون أداء أفضل وأفضل. فبالنسبة لي أكيد هو الرابح الأكبر، مو بس هالسباق، على السباقات الجاية كلها، وتقريبا أتوقع ضمن البطولة. فراري خسر أكثر من سباق. اللي صار مع فراري إنهم خسروا السباق أمام جمهورهم، وهذا شيء له تأثير وايد كبير. هو ما يعتبر يعني سباق عادي وخسروه، لا، انت خسرت في مونزا، هذه لها يعني شفته والجمهور شلون كانوا يصيحون. مشكلة صارت بين السواقين، احتكاك من اول لفة، عندك حادث في اللفة الثالثة، تصريحات نارية من هاملتون بعد السباق وما زال يصرح. يعني الاحداث اللي صارت في هالسباق راح تترك اثر على الفريق، يعني اثر ما راح يروح بسهولة. ما اعتقد عندهم المدير اللي ممكن يدير هالمشكلة بشكل صحيح.
2: هورنر يدير ولا ما يدير؟
0: هورنر يدير حتى الفرقة الثانية بعد.
2: طيب قاسم، السؤال يقول: من هو الخاسر الأكبر في سباق جائزة إيطاليا، ومن هو الخسران الأكبر في نفس الجائزة؟
3: إذا احنا بنتكلم عن الفائز الأكبر بنتكلم عن كيمي أنتونيلي. كيمي أنتونيلي اليوم خذ العقوبة في إيطاليا وعنده ركب له باور يونيت جديد، راح ينافس في السباقات الجايه، وهو الحين كل نقطه تنحسب له حق بطوله العالم. اداءه كان خرافي في السباق 10 اوت اوف 10، اثبت جدارته انه بطل العالم في 2026. الخاسر الاكبر جورج راسل. جورج راسل خسر نقاط مهمه، هو كمنافس على بطوله العالم اليوم لما تشوف انت المنافس الاول لك والتيم ميت مالك قدر يسوي هالاشياء كله ويطوفك ويتجاوزك ويحقق المركز الاول و25 نقطة عليك، هاي يعطيك اداء ان انت شوي نفس ما نقول خسر من داخل، مو بس خسر حتى السباق نفسه. اليوم المنافسة شديدة صارت وخلاص، يعني باقي اكثر، يعني ما باقي سباقات وايد، خلصنا فصل الصيف. جورج راسل لازم او يحتاج انه يشتغل على روحه عشان يرجع ينافس على بطولة العالم، اذروايز كيمي انتونيلي بطل العالم، واتوقع خلاص يعني بيكون افضل سكند درايفر في الهيستوري جورج راسل.
1: على بوتس يعني؟
3: يعني بيكون باركيلو، بوتس،
1: بيريز.
3: بيريز؟
1: بيريز العاند يعني.
3: وبيي وياهم جورج راسل.
2: انت ضيعت ثلاث اسئله في بالي وانا عندي دقيقتين.
1: لا ما بيرضى.
2: لحظه لحظه لحظه، انت مستوعب انت جريت؟ انت عبد الله انت معاي في الصوره، انا ترى فرني بتكلم عن جازلي وكلابينتو عقب شوي، وبتكلم عن تخطيط فريق مرسيدس وتوتو وولف حق العقوبه مالت كيمي، وشون انت كل ذي وديت على صوب
3: هاي الواقع. انت اليوم الحين كم سنه صار لك
2: جورج؟ عيد لي التصريح قاسم اللي قلته، هذه تصريح يعني
3: تصريح سجله علي. جورج راسل بيكون واحد من افضل سكند درايفرز مرة على تاريخ الفورمولا واحد مع باركيلو وبوتس وبيريز، وهو راح يكون الرابع. ما عنده شخصية البطل لليوم، عنده شخصية انه يكون درايفر نمبر 2.
2: عطني الكلام ذي في الحلقة اللي ما فيها ريس، تمام؟
3: تم.
2: عبد الله تتفق معه ولا تختلف؟ وليش على السريع؟
0: هذه واقع، مو تصريح بس، هاي واقع. يعني انا يمكن اتوقع حتى ما يتم في مرسيدس، يعني لهالدرجة اتوقع الشيء النفسي اللي صاده اتوقع انه يخليه حتى يمكن يطلع من الفريق.
2: اوكي، احمد البن علي.
1: نعم بيطلع من تدمر نفسيا.
2: تتفق ان الثاني؟
1: اي نعم، ثاني ما كيمي يعني فارق عنه بالاداء.
2: تتفق مع اللي قاله
1: نعم
2: قاسم؟
1: نعم اتفق، راح يكون هو لو استمر في المرسيدس راح يكون هو السائق الثاني، مثل مثل مثل يعني بوتس
3: وباركيلو
1: مثل هذيلا.
2: انتم متفقين في الجروب؟
0: لا ما هاي واقع،
3: هاي الواقع
0: واقع،
3: هاي الواقع.
0: يعني
1: انت ما تتفق معنا؟
3: انت تحسه هو يصير
1: بطل طالعك من الجروب
2: بلا ادفن يا جماعه ولا ادفن يا جماعه. يعني اخونا ابو حمد احمد المنعلي طبعا هو اكبرنا سن ومعروفه ومتابعه الفورمولا وانسان يوجهنا في الحياه يعني ولا ادمن صدق يعني انا مره طيبه يا جماعه انا اتفق معاه في نهايه الحلقه يا جماعه اللي احنا الجروب في اخبار احصل اعطوني اشياء ساعدوني بالاعداد الله يديم الضحكه
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: الاسبوع الجاي تسجلون معي في الورق اذا ما عليكم امر.
3: نعم
1: اسبانيا
2: مام عندنا وقت السريع ناخذ على السريع بس التوقعات. والله فريت راسي والله في اشياء غازلي كلها بنتها عليك يا قاسم على السريع. احمد بن علي توقعات جائزه اسبانيا الكبرى.
1: الفائز بجائزه في اسبانيا الكبرى الفورمولا 1 كيمي أنتونيلي، الثاني جورج راسل، الثالث لويس هاملتون.
2: طيب اخونا عبد الله العيد
0: توقعات الفائز في سباق مدريد، الأول مرسيدس كيمي أنتونيلي، الثاني لاندو نورس مع المكلارن، والثالث جورج راسل مع المرسيدس.
2: قاسم
3: توقعات الجائزة إسبانيا الكبرى راح يكون كيمي أنتونيلي مع المرسيدس، لاندو نورس المركز الثاني، وماكس فيرستابن المركز الثالث.
2: هل لأن المحللين رأوا أن السائق كيمي أنتونيلي السائق الإيطالي اللي حقق الإبداع والإمتاع في إيطاليا وحقق المركز الأول من المركز 19 سبب وداعي لأن يكون هو الفائز في سباق جائزة إسبانيا؟ الله أعلم، لأن الفورمولا دائما وأبدا تخلف التوقعات. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني أحمد الفردان، في أمان الله.
4: وانطفأت الأبواب وابتدأ السباق. آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام،
2: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.
0: ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

تحفة صاغها الرحمات من أحلى التحف، وانت في أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. انت أغلى اسم يا خالد،